عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحبك.
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك
1: زين نهارك زين.
4: قبس من الإيمان،
5: قبس من الإيمان.
6: أوفي أكسجين أفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن تونس الخضراء، تونس الحبيبة إلى كل القلوب. ألف تحية لكل أعوان الأمن، الجيش الوطني، الشرطة، الحرس، الديوان، أعوان بطبيعة الحال الحماية المدنية، والناس الكل اللي بطبيعة الحال قاعدين ساهرين حارسين على تأمين العودة المدرسية وأيضا توفير الأمن والأمان في كامل تراب الجمهورية. صباح حيوة تتلكيب اللي معنا زميلنا عزيز صديق نسيم محفوظ الجراحي ألفة جندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفهم، يقول لكم إن شاء الله متابعة جيدة لأرقى فقرات أكسجين أفهم الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، أربع ربيع الثاني 1448، التوقيت 46 دقيقة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. نسيس روحنا في طريقنا وحيدة وحيدة، ثم لسوق في الموتور، فما كهرباء، فما لواج، فما تاكسي، فما غيرها، ما نجريوش. احتراب إشارات المرور واجب مقدس. دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. رب إن شاء الله يوصلنا سلامات إلى مقرات أعمالنا وقرايتنا وأي مكان احنا قاضي ربي ليه. ربي إن شاء الله يوصلنا لباس ونرجع لديارنا لباس. دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. حبيت نحكي اليوم على الحوار، الحوار بين المعلم والتلميذ، بين الأستاذ والتلميذ، حتى في رياض الأطفال نعلم أولادنا الحوار. قصة حكاها لنا ورواها لنا عمر بن الخطاب، قال نهار من نهارات احنا قاعدين مع محمد صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هما قاعدين حتى لين ظهر يعني من البعيد رجل، قال لك معناها شعره أكحل ما يعرفه حتى حد، حتى لين قعد بحث النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، قعد بجنبه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. جاء الشخص هذا ما يعرفه حتى حد، رغم أن البقعة صغيرة معناها وقرية نقول وإحنا يا مكة، كي قعد بحضر الرسول عليه السلام قال له يا محمد أخبرني عن الإسلام. جابوا سيدنا عليه السلام قال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أعطاه قواعد الإسلام الخمس. قال له صدقت. السائل ذي اللي جاء وقعد بحضر الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا صدقت. المجموعة قالوا واحد منهم قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. بعد أعطاه سؤال ثاني قالوا أخبرني عن الإيمان. يعني هنا الحديث طويل، هو المهم أنه المعلم مع تلمذته به الحوار به النقاش به تبادل الأفكار. هو حتى القرآن أكد على ضرورة الحوار وشاورهم في الأمر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحوار حتى داخل الأسرة بين الزوج والزوجة وبين الأبناء حوار عنده قيمة كبيرة برشا، ينمي شخصية التلميذ الوليد الصغير والبنية الصغيرة، وتتعلم تعطي رأيها في برشا حاجات، رأيها حتى كان رأيها ما يعجبناش كمعلمين وكمدرسين وكذا، احنا ديما يلزمنا نقتنعوا برأي المخالف ولا نوريها نوري لها ولا نوري للتلميذ علاش فكرته هو مش صحيحة وفكرة الكاتب ولا النص ولا حاجة صحيحة. وديما الحوار يكون بلطف بكلام يعني لطيف بأسلوب لطيف، وكما قال ربي في كتاب العزيز يحكي على موسى وهارون قالوا اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. صدق الله تعالى. إن شاء الله ديما كونوا متحاورين مع بعضنا ونحترموا بعضنا، حتى إذا كان أنا وإنتي ما نتفهموش على مستوى التفكير ولا غيرها، نحترم أفكارك وتحترم أفكاري، وكل حد عنده الطريقة متاعه في الحياة وعنده المبدأ متاعه في الحياة. في النهاية أسرة أكسجين فهم تتمنى النجاح والتوفيق لوليداتنا وبنياتنا، نتمنى أيضا بطبيعة الحال التوفيق أيضا للمدرسين والمعلمين وأيضا لرياض الأطفال. وألف تحية للتلميذة هديل الدبوسي وكل تلامذتنا، نحب ونتمنى لهم النجاح والتوفيق في هذا الموسم الدراسي، ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أكسجين.
4: قبس من الإيمان.

0: prima, Mana.
1: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مجنون. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقه وتجميل ليك لولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومه ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجه اللي نحبها، وحيرت منين نبدا.
1: اللي يقصد دار كبيره، معهد نور للحلاقه والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبره 35 سنه في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال وتبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4-6 سنين، من 6-10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
3: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير، شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
7: وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
9: نهارك زين
10: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
11: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
12: نهارك

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس يوسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو
6: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
6: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف، فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
9: كي قنطرتها تتحل أقصد غير الملح، أوتيك، ماتر ولا رأس جبل، سبوتنوتيك والفيوبور، كسكروت اللي بلي رشتة نجارة، بوري منكوس وكلامار، يا حوات على بنزرت في المنار.
10: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
11: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-05.

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين.
4: نهاركم زين كل المستمعين كل أوفياء إذاعة أكسجين FM، أسعد الله صباحكم جميعا وين ما كنتوا، وإن شاء الله طريق سلامة للناس الكل، سيسر روحكم واحدة واحدة وين ما مشين، واللي قصدي ربي مشين يقراو بربي تليم ذات من غير ما تقعدوا بابا بدلني من القسم ولا ماما بدلني من القسم. أنت ماشي باش تقرأ باش تقرأ بتكتسب معلومات مع عند الأساتذة اللي عندك، مش باش تعمل صدقات. الصدقات تعملهم خارج أوقات الدراسة ولا في الساحة، تعمل صدقات بذوكم أصحابك اللي معاك في أقسام أخرى. إن شاء الله ربي نجحكم الناس الكل. نهارك زين سي محفوظ
5: ونهارك خير. أهلا أهلا ألفا، صباح قرد فل وياسمين، صباح خير عزيز، صباح خير ملاك كل الفريق اللي عم معنا هذا الصباح، مستمعين ومستمعاتنا، ديما نقول لكم صباحكم ورد وفل وياسمين، ولا ننسى أبدا زينة البلدان تونس العزيزة. تحية تونس،
4: إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا وربي يحميها، وإن شاء الله ربي يعاوننا أحنا أولاد البلاد باش نحميوها باش نخدموها بالفكر والساعد. وفي أنت قدمت تحية للمحمد أمين عزيزي في الإخراج الفني والإخراج الرقمي، ملك في تنسيق مكالمات الهاتفية، وأيمن البجاوي في قسم الويب، تحية كبيرة لي، تحية لكل الزملاء وين ما كانوا. سي محفوظ وأنت جاي الصباح، طقس ممتاز اليوم.
5: لا به اليوم خريف، طقس خريفي.
4: أكثر واحد يفرح بالخريف شكون؟
5: أنا.
4: هاي به.
5: نحبه لأنه يعطيني مستقبل الشتاء، مستقبل الحياة بصراحة يبدأ من الخريف.
4: اليوم طقس اليوم سحب عابر على كامل البلاد، وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، كما ينتظر ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مصحوبة بأمطار وتساقط البرد. البارح شفنا فيديوهات سي محفوظة على في المنستير والمكنين، أمطار غزيرة أمطار غزيرة إن شاء الله ربي يرحمنا، والأمطار هذيك تتبين البنية التحتية اللي عنا والعمل اللي يلزم يكون موجود. وراهو الامطار هذية ديما نقولوا مازال تغسلت النوادر، مازال التغيرات المناخية، مازال فصل الشتاء باش يقول لنا وقت الامطار وقت شنو فما وشنو ما عندناش.
5: شوف بالنسبة للبنية التحتية احنا مازلنا ما فهمناش الدرس التو، راهو عندنا بنية تحتية بعض منها فات 50 سنة بالنسبة لمياه تصريف مياه الأمطار،
4: صحيح،
5: وأيضا المياه المستعملة بالنسبة للناس، راهو لابد من تغيير كامل. معناها ثم الدول تبنيت على أساس معناها 100 و200 سنة القدام، معناها حتى
4: الكاناليزاسيون
5: تاع المياه المستعملة أو مياه الأمطار خاصة. الناس حدت التصورات نتاعها للفيضانات اللي تحب انت،
4: هي حتى الخارطه نتاع الامطار تبدلت
5: خاصه
4: الامطار في القفصه
5: بالضبط، خاصه السنه معناها خبراء على مستوى العالمي، ومنهم حشاد اللي هو من
4: حمدي حشاد
5: الحيوه الصباح يتحدث انه بشكون سنه 27 سنه خارق العاده تدخل في تاريخ الانسانيه من حيث التغيرات المناخيه.
4: اي نعم،
5: هي من توا حذر راخ من توا، شنو الحكايه دي تونس؟
4: معنا استراتيجيات احنا 2026 2030 زعما موجوده فيها البيئه والمناخ ولا مش موجود؟
5: موجوده في التصور، موجوده مكتوبه في الاوراق
4: ان شاء الله تكون موجوده.
5: كيفاش باش تكون معناها؟
4: نكملوا في الطقس سي محفوظ، تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى الريح أثناء السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في الشكل هبات. البحر عامة قليل الاضطراب، هاكا اللي مازال يحب يعمل تبحيرة يعني ينجم
5: يمشي ويصطادوا
4: ملا
5: بالزهر الملاك سمعتيها اش تحكي لي صباح؟
4: اي مصباح نسمع فيكم تتشهيو في اللونغوست مشويه
5: وي طلعت تحب
4: تو بعد صيف يعطينا الاسعار في دورة المرشي ونشوفوا الاسواق مسكن
5: ايه تحب لي فرويد مال وتحب الواحد مشويين
4: مشويين ولا اللي يمشي تشوي
5: ملاك قلت لك نحب كم مشوي مطبوخ لا
4: هكا حتى هو الصوم يشوي.
5: حتى يصوم يشوي يا ملك.
4: ولا الحرارة في ارتفاع طفيف وانت تراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 30 و 35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. وكل التفاصيل متاع أحوال الطقس تلقاوها تباعا كيفما تغيير في أحوال الطقس. وإن شاء الله ربي يرحمنا الناس الكل. نعود نقول نسيسوا روحنا واحدة واحدة. وتحية كبيرة لأعوان النظافة وين ما كانوا قاعدين يخدموا في عمل جبار في مستوى كل الطرقات. وهنا نداء ولفت نظر بكل حب وبكل احترام إلى كل البلديات باش يتفقدوا كل المؤسسات التربوية ومحيط المؤسسات التربوية، مش مؤسسة تربوية على حساب الأخرى. راهو عنا مؤسسات تدعو ولا تستدعي أنها باش يمشيوا يتفقدوها أعوان البلدية. الخدمة اللي في المؤسسة التربوية قاموا بواجبهم، لموا الفضلات، نحاول حشيش في داخل المؤسسة التربوية ومش عارفين كيفاش باش يهزوهم. لهنا دعوة لكل البلديات باش تتواصل مع مديري المؤسسات التربوية باش نحاولوا نوفروا فضاء لائق للتلميذ والمربي والإدارة الشبه التربوي اللي يكون موجود. وحتى لك انت كمشي مواطن يقول يا اخي وين البلدية؟ يا سيدي هاي موجودة البلدية وموجود المجتمع المدني. ونحبوا بالحق فرحة العودة المدرسية ما تقفش عند 15 اكتوبر، تقعد ديما الفرحة عامة في انتظار الامتحانات وانتظار الرزنامة وانتظار الأعداد وانتظار التأقلم متاع التلامذة اللي نجحوا في السيزيام باش يبدلوا يقراوا في مدارس إعدادية، كيفاش باش يتأقلموا. لهنا دور كبير للإطار الشبه التربوي في الإحاطة والتوعية والتحسيس، ودور زادة الولي اللي ما يلزموش يستقيل عن دوره التربوي ويكون متواجد ويسمع كل شقيقة ورقيقة ما عند صغيره. ماذا بينا زادة الصغار ما يخبيوا حتى شيء على والديهم وخليه فسحة حوار في العائلة، مش الأم تخدم والبو يخدم والصغار يروحوا في أي وقت وهو ما يعرفوش الجدول الأوقات متاعهم. الحوار راهو مطلوب حتى كين ما لقيتش وقت، وقت اللي بشي يرقدوا عنق صغيرك واحكي معاه وقوله كيفاش عديت نهارك. بهكيكا نحاولوا نقصوا من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في محيط المؤسسات التربوية. ما نحبش نقول في وسط المؤسسات التربوية، لكن موجود في وسط المؤسسات التربوية في دورات المياه في الفيستير. سيسر وإحنا ونثبتوا وتعرفوا تحط سقيك كما نعرفوا عمل كبير وعمل أمني كبير سي محفوظ يقوموا به القوات الأمنية بمختلف تشكيلتها
5: خارج المحيط في المحيط
4: في المحيط المدرسي. اللي البارح شفنا الصور متاع الأمن الوطني الحرس الوطني كانوا متواجدين، للجيش الوطني كيف كان متواجد، الحماية المدنية الكل كان متواجدين، حتى الطب المدرسي والجامعي اللي تابع لوزارة الصحة كان متواجد، الأولياء المجتمع المدني. ما حليها الصورة هذيك، ماذا بينا تقعد ديما الصورة موجودة. وكي نستحقوا أي مسؤول في كل مكان نجموا نتواصلوا معاه ونجموا باش نحافظوا على المؤسسة التربوية في كل جهة من بلادنا. البارح في برنامج لازم عزمينا حمزة كانوا عدد كبير من التشكيات متاع الأولياء بخصوص التسجيل، بخصوص الابونمون متاع الكار، بخصوص كيفاش تقص ابونمون وترسيلك تعاود تقص تيكي. فما برشة تعطيلات إن شاء الله مع مرور الأيام في الجمعة الأولانية تتحسن الظروف، لكن الولي يقول لك أنا خلصت فلوس متاع ابونمون متاع الكار ما يساعدنيش كل يوم مش نخلص تيكي ماشي وتيكي جاي ما يساعدنيش. أقل يحبوا معناتها أقل همجية ويحبوا أكثر النظام. قلت إن على تحية القوات الأمنية سي محفوظ وتبعنا الأخبار اللي تم إلقاء القبض على عدد من المشاهير وهما زعماء
5: مشاهير بين ظفرين
4: زعماء عصابات تجارة المخدرات.
5: زعماء عصابات هما المشاهير لشيء شهرهم بعض محطات الإعلام الإعلام العار هؤلاء شهرهم ردهم حاجة كبيرة مفخلهم في الصور نتاعهم وهم عصابات
4: تترصد بأولادنا. وكما قلنا سي محفوظ قلنا العدد اللي تهبط فيه وزارة التربية راهو بالنسبة للعصابات هذيك سوق متاحهم هذيك مرشي
5: خاص الضربات موجعة
4: ضربات موجعة وراهي في الأيام القليلة الفارطة راهو كل يوم نسمع إلقاء القبض بالحق. وهذايا راهو صحيح نفرحوا ونتخوفوا ونقولوا إلى أي مدى تونس ولات معناتها مفتوحة للمخدرات المخدرات. البارح زاد اخبار في ليبيا اللي هما تم حجز كمية كبيرة من مخدر ليريكا كان في معبر وازن باش يدخل لتونس. باش يدخل تونس معناتها لهنا يلزم اليقظة تكون ديما.
5: السموم قال لك الواحد ما عادش يعقل مخه.
4: ربي يلطف بينا وبصغيراتنا. كما قلت تم القبض على مدرب رياضي لرياضة فردية بتهمة التورط في تجارة المخدرات، وتبين انه عضو ينشط ضمن ما يعرف بعصابات تجارة الكوكايين والسوبيتكست والاريكا وغيرها من انواع السموم. وعدد اخر من المشاهير انتر جيومي كما قال لكم سي محفوظ تبين انهم يستغلون شهرتهم لبيع المخدرات وتكوين ثروة عبر تبييض الاموال المواد المخدرة، وقد تم تفطن لعدد منهم وتم اثر عملية امنية متعددة القبض على بعضهم وايداعهم السجون بتهم التكوين تكوين وفرق لبيع المخدرات. راهو عمل استعلاماتي كبير، وانت لهنا دورك كمواطن في اليقظة ودورك باش توصل المعلومة. تحية كبيرة كبيرة لرجال الامن وين ما كانوا باش يامنوا. بالحق راهي العودة المدرسية مش كتاب وكراس وكرسي وين تقعد ومدرسة بيضة ولا لا، راهي كل شيء كل شيء باش نجحوا العودة المدرسية، ومن خلالها نحافظوا على الأمن والاستقرار نتاع بلادنا، ونحافظوا على مستوى الشهادات العلمية اللي عنا، خاطر الشهادة العلمية نتاع تونس راهي معترف بها دوليا. ولهنا راهو المكتسبات نتاعنا كي يبدأ الجسم السليم في العقل السليم، مش الجسم السليم في العقل يبدأ هارب بالمخدرات. ولهنا راهو العمليات الاستباقية اللي يقوموا بها أعوان الأمن نعود ونثمنوها ونقولوا راهو العمل ديما متواصل، وان شاء الله اللي يتربص بالبلادنا ان شاء الله يلقى فعله
5: ان شاء الله. لا يمكن ان نتحدث عن استقرار وعن تنمية وعن حريات وعن بدون استتباب الامن. لذا المسألة مطروحة على طرفين، الطرف الاول هو المواطن، لان الامن راهو ليك انت يا مواطن.
4: نعم.
5: لمنجزاتك لأملاكك لبناء حضارة ليك ولولادك ولولاد ولاد ولاد ولاد ولادك، يلزمك تكون مواطن واعي مسؤول وكل أمني. هذاك اللي هو دور الدولة اللي هنا يدخل كل أمني، راهو ابن الشعب منك وإليك.
4: صحيح.
5: يخدم لمصلحتك مش لمصلحته هو. دور رجال الأمن اللي يشدوا فيه هذا من المخدرات خل مصلحته مهمة، هو لحماية التوانسة وابناء التوانسة وبنات التوانسة. يا أخي يزم ثم تكامل بين المواطن والأمن. يزم ثم تكامل، مش العقليات ولا موجودة عن
4: عقليات متاع الفلوس السهلة ويحب يستسهلوا الفلوس، وراهي فلوس حرام هذيك ما تثمرش. لهنا زاد سي محفوظ وزارة الداخلية أطلقت خطة محكمة لتأمين المؤسسات التربوية في خلال العودة المدرسية 2026-2027، خطة لتأمين المؤسسات التربوية بمختلف جهات البلاد التونسية، وين أكد رئيس منطقة الأمن الوطني في سيدي حسين في تونس في تصريح للإذاعة الوطنية أنه تأمين المؤسسات التربوية يحظى بأولوية مطلقة. وقال زيدا أنه تركيز نقاط أمنية قارة بعدد من المؤسسات إلى جانب فرق أمنية متنقلة في مختلف المناطق، وأشار إلى تركيز نقاط قارة في كل المؤسسات التربوية هو غير ممكن نظرا لارتفاع عدد المؤسسات التربوية، لكن العمل المتواصل لتركيز نقاط متنقلة وتكون فرق أمنية متنقلة تأمن المؤسسات التربوية وتكون حاضرة عند الطلب وقت اللي نسق معها مدير المؤسسات التربوية، ولا أي مواطن يشوف حاجة مسترابة وين المؤسسة التربوية يتواصل مع الأمن. وتحية متجددة لكل رجال الأمن ونساء الأمن اللي قاعدين نراو زادة في عدد من النساء متواجدين، تحية كبيرة لهم. سي محفوظ احنا نواصلوا في برنامج نهارك زين، وان شاء الله عنا زادة خبير ممتاز بالنسبة للتونسي اللي موجود، اللي هو مهندس تونسي يقود مشروع النازا لاستكشاف القطب الجنوبي للقمر. هذه راهو فخر
5: من ابداعات تونس. اي طبعا
4: احلاهم كي نحكيوا على النجاحات ولا الابداعات نواصلوا في برنامج نهارك زين بعد شويه.
5: ديما نقول للنادية قبل ديما صباح الخير نادية صباح
4: النور نادية يا نادية بلاستيك تستنى فيك جاي
5: كل حاجه على تونس. كنقول راكي راكي راكي في بنت بلاد اسمها تونس. دوله عظمى راهي تونس.
4: اي نعم
5: هي دوله عظمى راهي ضاربه في التاريخ. انا امريكا عمرها 600 سنه 700 سنه، انت عمرك الاف السنين مش 3000 من قرطاج ما قبل قرطاج.
4: 7000 سنة أقل.
5: الحضارة القبسية تقريبا 100000 سنة.
4: نعم.
5: شو الحكاية من دولة عظمى.
4: نعم.
5: دولة ولادة كما قلت.
4: دولة ولادة ونفتخر بها ونخدمها.
5: تونس أول ولادة تجيب.
4: تجيب.
5: هكي نازة بارك الله.
4: نتحدث عليه بعد شوية في برنامج نهارك زين على أكسجين أفام.
0: نهارك زين.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتغ سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اللي كلاكيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل، ولا في جرزونا انفولاين 57 039 000.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
4: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: نهارك زين.
1: مرحبا بكم في برنامج نهارك زين على إذاعة أكسجين أفهام. الكودكور اليوم سي محفوظ من اختياره، اختارنا الفنانة اللبنانية
2: نجاح سلام.
1: إن شاء الله بنجاح للناس الكل.
2: إن شاء الله بنجاح والسلام.
1: نعم والسلام.
2: اسمح له عند نجاح سلام. الحقيقة هي ممثلة سينمائية ومسرحية وأيضا مغنية، عندها عديد الأغاني والكبار شوية يعرفوها. مولودة في 13 مارس 1931. في لبنان. هي عندها جنسيتين، عندها الجنسية اللبنانية والجنسية المصرية. هي تولدت في بيروت. وجدها للبو هو شيخ المفتي، مفتي بيروت الحاج عبد الرحمن سلام. من ثم هي تعلمت الإلقاء والقرآن عن طريق عزيزها،
1: والحفظ
2: طبعا عن طريق عزيزها. بدأت الغناء، بدأت بكري شوي، بدأت عام 48. وكان والدها هو اللي يستحبها منهم 1948، حتى هز القاهرة. اتصلت بالفنانين في القاهرة ومغرومة بالموسيقى، مغرومة بالغناء. كانت تغني لأم كلثوم قبل، وتغني الإسماهان، وتغني للأغاني القديمة القديمة جدا. وهذه نجاح سلام. نجاح سلام برشا أفلام تفرجنا فيها، ما نتفرج فيها في برشا أفلام مع إحسان صادق ومع غيره بالفنانين. كان محمد سلمان هو اللي المخرج السينمائي، قدمها للسينما بقداه، هو اللبناني هو محمد سلمان. أيضا
1: في فيلم خدمت معاه، فيلم مرحبا أيها الحب عام 1962.
2: أسمع سيدي، أسمع جنجيل أخويا رئيس التحرير يا ملككة. الأغنية هذه أغنية برهوم حكيني، احنا نقول إبراهيم حكيني، هي برهوم حكيني، يكتبها يوسف صالح شاعر لبناني. ولكن اللي لحنها لهنا باش نطرح شوية، نحكي شوية عن لحنها. لحنها هذا شيخ الملحنين في لبنان، شيخ الملحنين اللي على يده تعدت كل الفنانين بما فيهم فيروز، بما فيهم فيروز والرحابنة. هو فيلمون وهبي كلها. فيلمون وهبي هو اللي قام بتلحينها. هذه الأغنية اللي باش نسمعها في برشا موسيقى، في برشا موسيقى. ولا
1: كنت تحدثت انا وسي محفوظ في الاوف ومحمد امين عزيزي على الاغنيه اللي باش نختاروها، ميل يا غزيل والا برهوم حكيني. يا اخي قلنا مش مستهلكه برهوم حكيني، خلنا نعديها برهوم حكيني. لكن برهوم حكيني عندها قصه وعندها لحن مميز وعندها كلمات.
2: هي القصه بتاع انها من التراث اللبناني. برهوم حكيني من التراث اللبناني. كما البحر بيضحك ليه، ما هذه من التراث المصري ايضا.
1: وكما عديد الاغاني هي نجاح سلام، عندها دقيت على باب الامل، عندها من بحار الخوف، عندها انشوده الفجر، عندها بالصوم يصفو الشعور، على باب المصطفى، مديح المؤمنين، يا ليت يا رمضان. عندها برشا اغاني
2: تاثير جدا.
1: عندها اغاني روحيه، وعندها اغاني تاع حب، وعندها اغاني من
2: هي مسلمه سنيه.
1: عندها سلام من جبل لبنان، عندها الصائمون القائمون، عندها صوم وفلاح وعبادة، عندهم يا عايدة يا فلسطينية يا أغلى اسم في الوجود. احنا اليوم في الكودكور باش نسمعوا إبراهيم حكيني،
2: برهوم حكيني،
1: إبراهيم. احنا نحبوا إبراهيم حكيني، نتربي جبين عايتولو برهوم. كل واحد يسمع فينا اسمه إبراهيم ينجم.
2: حتى الأغنية الثانية اللي باش يعدينا منها مقتطف ربما، ميل يا غزيل، حلوة ياسر جدا.
1: ان تحية لكل المستمعين وخاصة اللي اسمهم إبراهيم ويتربي جبين عايتولهم برهوم.
2: برهوم.
1: نسمع أغنيتنا كودكور برهوم حكيني.

Кайфуват мен барша. Сторијетек барша. Урилетек барша. Тиктокак видеоетек ала групетек барша. Ухкеетек у телефонетек зада барша. والبарша يحب البарша. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600. زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدهم فس اكسجين ونرجع ريح ليش بدهم فس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين. وأكتو
1: مرحبا بكم في بوا أكتو على أكسجين أفام. في الأكتواليتي اليوم باش نتحدثوا كما قلت لكم مصباح على المهندس التونسي اللي يقود مشروع نازا لاستكشاف القطب الجنوبي للقمر. وكنت تحدثت نفسي محفوظ فخر للتوينسا وتونس ولادة في مختلف المجالات، وين اختارت وكالة الفضاء الأمريكية نازا المهندس التونسي مهدي البنا كباحث رئيسي للمشروع ضمن برنامج أرتميس لدراسة البيئة القمرية خاصة بالقطب الجنوبي. مثل المشروع هذا في تطوير منظومة علمية مدمجة ومستقلة من أجهزة قياس الزلازل تهدف إلى رصد المتواصل والطويل الأمد للنشاط الزلزالي على سطح القمر ودراسة بنيته الداخلية ولا سيما في منطقة القطب الجنوبي. شوف البحوث وين وصلت، وشوف التوينسا شنو عنا برشا توينسا كفاءات متميزة.
2: مهدي الأستاذ المهدي مش مهندس، السادة المستمعين رئيس فريق.
1: أي نعم،
2: رئيس فريق، يعني الفريق اللي عنده كل مهندسين كبار برش، هو أكبر من رئيس الفريق،
1: هو باحث رئيسي
2: باحث رئيسي
1: للمشروع لميس ضمن برنامج أرتميس لدراسة البيئة القمرية. وبالحق
2: والزلازل في القطب الجنوبي للقمر
1: شيء
2: كبير. نعم. بصراحة
1: شكون هو مهدي البنا؟ تعرفوا عليه؟ وين تخرج مهدي البنا عام 1999 من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس في الهندسة الكهربائية، ثم تحصل عام 2000 على ماجستير في الاتصالات عبر الموجات الراديوية، وتحصل سنة 2002 على الدكتوراه في علم الفضاء من جامعة تولوز قبل أن يتنقل سنة 2003 إلى الولايات المتحدة ويلتحق بمركز جودوارد التابع للناسا كباحث بعد الدكتوراه. ومنذ سنة 2006 يشتغل الدكتور مهدي البنا منصب باحث أول في علوم الكواكب، متخصص في دراسة البيئات الكوكبية وتطوير الأدوات العلمية للمهمات الفضائية، وينشارك في عديد المهمات العلمية لدراسة القمر والمريخ، وساهم في تطوير أجهزة علمية أرسلت إلى الفضاء، كما تم نشر أكثر من 100 بحث علمي، شارك في مئات المؤتمرات والمداخلات العلمية الدولية. كل تحية ليك مهدي البنا، وتحية لعائلتك اللي بالحق وفروا لك الفضاء باش أنت وصلت،
2: وتحية للمدرسة الوطنية المدرسة العمومية التونسية اللي من هي انطلق.
1: صحيح وتحية
2: كما البارح منام بدأ من 15 سبتمبر بدأ مع التليم ذات متاعنا التوانسة، واخذوا نوصل بارك الله.
1: نعم.
2: بارك في ترابك يا تونس،
1: وفخر لينا هذايا، وان شاء الله احنا علاش ركزت
2: والله.
1: فيه هذايا
2: نقولوا
1: صغيراتنا راهو تقرا وتجتهد توصل راهو توصل للمراتب ومراكز كبيره كي تقرا وتجتهد في قرايتك. الف تحيه ليه المهندس التونسي، ومن خلاله لكل المهندسين التوانسه اللي غادروا حدود الوطن وإلا اللي مازالوا في بلادنا باش يخدموا بلادنا، وحتى من خارج حدود الوطن راهم يخدموا في بلادنا من خلال البحوث ومن خلال الصورة اللي قاعدين يوصلوها لتونس الكل. سي محفوظ، اليوم 16 سبتمبر، وانت تعرف أنا كل وين فما تاريخ راني اليوم 16 سبتمبر هو اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، ونحن نتحدث
2: أهم
1: عن التغيرات
2: أهم نقطة،
1: ونتحدثوا على التغيرات المناخية، ونتحدثوا على المناخ
2: ثقب
1: الأوزون اللي، وإحنا كما تعرفوا إذاعة أكسجين أفهم إذاعة ذات بعد بيئي وتهتم بالمجال البيئي. وين اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون اللي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويهدف هذا اليوم إلى رفع الوعي العالمي بأهمية طبقة الأوزون باعتبارها خط الدفاع الأول عن كوكب الأرض ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ويش شجع للمشاركة في حماية بيئتنا من التلوث. رأي أي حاجة تراها أنت بسيطة الطيشة تنجم رأي تكون هي سبب في الانبعاثات الغازية وفي تهالك طبقة الأوزون، وين معناتها الخبراء والباحثين يأكدوا على ضرورة حماية طبقة الأوزون، وفما عديد من الجمعيات تعمل على نشر الوعي البيئي، لكن العمل البيئي راهو ديما متواصل، ما يقعدش مربوط بيوم من الأيام كما قلنا اليوم 16 سبتمبر، راهو العمل يومي وعلى مدار السنة باش نجموا نحافظوا على طبقة الأوزون ونجموا نحافظوا على بيئة متوازنة وبيئة نجم نعيش فيها، على خطر وين يتدخل الإنسان في أي مجال من البيئة لفت أنه يتدخل فيه الإنسان راهو باش يهلكه، ومعناتها الذاكرة متاع البيئة ذاكرة قوية برشا، وما تتنساش ناهيك للأودية سي محفوظ للواد، حتى كان ما صبتش المطر وتشيح للواد، وقت اللي ترجع تصب المطر الواد ما بدلش ثنيته،
2: ما بدلش
1: ويهز معاه اللي دخله في المجال
2: نتاعو،
1: راهو يهزه يشيله ويحفر باش ما حتى واحد ما عاد يعاود في الثنيه
2: نتاعو. اي شوف، هو اليوم يوم تحسيسي في الحقيقه، المنظمه العالميه تعملوا يوم للتحسيس.
1: أي نعم.
2: ولكن المنظمه العالميه بيدها ما عندهاش القدره لحقيقه، حتى مؤتمر باريس اللي وقع وشاركت فيه تونس دي.
1: أيه.
2: وشاركت في القرارات نتاعو، ما ثماش قوة دولية تردع المخالفين كما الولايات المتحدة الأمريكية. أيه. الأكبر ملوث، الصين أكبر ملوث،
1: صحيح.
2: الهند أكبر ملوث، البرازيل أكبر ملوث، هذوما ما نجموش يردعوهم، معناها هذوما السبب الرئيسي في الانخرام الوقاع البيئي والمناخي
1: خاصة.
2: وحسب الخبراء لحد الآن، وماذا بينا كان تتصل بشي عشاد
1: يعني ينورنا، معنا
2: ينورنا ان شاء الله اليوم ولا غدوه، نجموا ينورنا على سنه 27 القادمه. انا باش تكون سنه صعبه جدا على الانسانيه بشكل عام، ليس على تونس فقط، على الانسانيه بشكل عام.
1: راهو هذيا معناتها الاسباب الكل هي ماهيش توقعات ولا تنبؤات، راهو كي تربط الاحداث في بعضها
2: صحيح.
1: مع كثره الحروب، مع كثره التلوث، مع ارتفاع درجه حراره الارض، مع ذوبان الثلج في
2: الجنوبي،
1: مع ارتفاع درجه حراره الارض ودرجه حراره الماء، ويصير فما تبخر على هذيك، راهو ترتفع درجات الحراره يولي تساقطات،
2: حتى الحوت ولا يموت على حشيش
1: ولا معناتها نفوق نتاع الاسماك.
2: أيه.
1: ينقص الاكسجين، ينفقل الاسماك للنباتات البحريه، الكائنات البحريه كلها تتاثر، وهذه راهو معناتها مهمه جدا طبقه الاوزون كي نحافظوا عليها، وهي تحتوي على غاز الاوزون في طبقات الجو العليا من الغلاف الجوي، وتقع في الغلاف الجوي، وطبقه الاوزون يلزمنا الناس الكل، مش احنا كمواطنين عاديين عنا درجه بسيطه، لكن المؤسسة الصناعية
2: حكومات
1: ولا الدول، الدول كما قال سي محفوظ، أمريكا والصين اللي هما دول والهند ملوثة، وأمريكا اللي ديما معناتها تخرج من البروتوكول، معناتها يجتمعوا بعدك تقولك ليه ما نمضيش،
2: هذا غير مقبول، تدمير للحياة الإنسانية على كوكب الأرض.
1: أي نعم،
2: هنا مشكل بصراحة.
1: لهنا زاد دور كبير بالنسبة للجمعيات البيئية، ودور كبير للدول والحكومات في الملتقيات في مختلف الاجتماعات في جامعة الدول العربية، في اللقاءات متاع الدول الاقتصادية الكبرى، باش نتحدثوا على الجانب البيئي والجانب المناخي والمحافظة على المناخ، ونحكيوا على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وين أفضت التأكيدات العلمية على استنزاف طبقة الأوزون، واللي تقرر مع جامعة دولية إنشاء آلية للتعاون والصون الطبقة، وقد توج ذلك باعتماد اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وتوقيعها من جانب 28 دولة. هذه اللي صار في 8 معناتها من 28 دولة تم الإمضاء عليها في 22 مارس 1985، وفي سبتمبر 1987 أفضى ذلك إلى صياغة بروتوكول مونريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وإحنا نتحدث على مؤتمر باريس ومؤتمر اللي سايرين معناتها مؤخرا المؤتمرات هذوما لحماية طبقة الأوزون، وهذا راهو عنده تأثير كبير على الحياة بصفة عامة، وعلى جودة الحياة وعلى الاقتصاد وعلى التنمية،
2: الحياة أصلا
1: صحيح،
2: لأنه ما فيش حياة ما فيش اقتصاد ما فيش اجتماع ما فيش ما في حد شيء، معناها الطبيعة تأبى الانخرام اللي يقع عليها هذايا، وكما قلتي ما تنساش الواد هيشيح ما ينساش الطبيعة ما تنساش.
1: نعم.
2: الطبيعة ما تنساش،
1: عندها ذاكرة، ذاكرة قوية،
2: عندها ذاكرة قوية وترد الفعل،
1: ترد الفعل
2: وترد الفعل باش ترد الفعل بالزلازل وبالحرائق وبالتسونامي وبغيره، هذا هو الخطر. وين
1: احنا زيدا في موضوع في الشأن الوطني سي محفوظ، كان البارح سيد رئيس الجمهورية استقبل سيدة رئيسة الحكومة وسيد وزير الاقتصاد والتخطيط وإعداد مشاريع قانون المالية للسنة القادمة، وكان تحدث رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد مع سيدة سارة زعفرانية الزنزري وسيد سمير عبد الحفيظ على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي اللي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب بالشعب ومجلس الوطن للجهات والأقاليم، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية في إطار اختيارات وطنية خالصة، وذا يؤكد عليه كل مرة سيد رئيس الجمهورية مع اختلاف ممثلي الحكومة والوزارات اللي يكونوا متواجدين، كما أكد على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركة أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة، وأشار رئيس الجمهورية لكثرة العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع وإلى تعدد الحالات التي يواجه فيها المواطن المماطلة أو العبارات التي أصبحت معهودة اطلعت أو تطبيق الترتيب الجاري بها العمل. وهذا راه سيد رئيس الجمهورية في بيرو كل شيء والملفات الحمر محلولين الكل فوق طاولة السيد رئيس الجمهورية، وين يشدد على أنه المسؤول إما أن يكون مسؤولا يتحلى بروح المسؤولية والعطاء دون حدود، وإما فلا حاجة للوطني به، لأن الأوطان لا تبنى بالترقب والتوجس أو بالأيادي المرتعشة وإنما بروح المقاتل على جبهة القتال. وأشار إلى أننا نحمل أمال شعبنا ونقسمه ألامه ولن تنحني رؤوسنا أبدا إلا إلى الله رب العالمين، هكشني قال سيد رئيس الجمهورية خلال لقائه البارح بسيدة سارة زعفرانية الزنزري رئيس الحكومة وسيد وزير الاقتصاد والتخطيط سيد سمير عبد الحفيظ. وكان البلاغ من رئاسة الجمهورية هبط اليوم الصباح 5:30 متاع الصباح على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
2: والله كان برافو برافو كلمة وجيزة وكلمة عميقة جدا، وكأني بشي جبارة يتكلم بصراحة، لأنه احنا في حالة معركة تحرر وطني حقيقي وبناء دولة وطنية ذات سيادة، هذا يتطلب من جميع المسؤولين كما أشار سيد رئيس الجمهورية باش يكونوا وطنيين قبل كل شيء، مؤمنين بالوطن، مؤمنين بقدرة هذا الوطن، مؤمنين بقدرة هذا الشعب على البناء والتشييد. ما هوش ده الأيادي، قالها السيد رئيس الأيادي المرتعشة
1: لا تصنع،
2: لا تصنع ولا إبداعا ولا حضارة ولا تصنع شيء، فقط تصنع الخراب.
1: صحيح.
2: لذلك أضم صوتي إلى صوت السيد رئيس الجمهورية وأهيب بكل المسؤولين أن يتحملوا مسؤولياتهم كلهم في ميدانه،
1: كل في ميدانه وكل يجب أن يتحلى بروح المسؤولية والعطاء دون حدود كما قال
2: دون حدود. ما زمش تفصل لي تولي لي الإدارة، تولي لي حزب الإدارة والأخرى والسكتوريال، هذا يا سكتور وهذا سكتور وهذا سكتور وكل سكتور يدافع، لا لا لا كلنا مع بعضنا،
1: كنا من أجل تونس ومن أجل بناء الوطن.
2: ابني ابني ويعجلناش ناخلته، ما يعجلناش ناخلته. صحيح. تشوفي تويك أنت العالم كيفاش يقدم يوميا، يقدم العالم تسارع مذهل واعتداءات على سيادة الدول مذهل، واحنا نبقى نستنى حتى نصح في عند كذا واللي يكلمني فلان،
1: والا المشاريع اللي قاعده تتعطل حتى يجيو مستثمرين تونس
2: ولا اجانب
1: ولا اجانب استثمار، والتعطيلات هذو ما يولي ما يبعثش مشروع في تونس، يبعث في دول مجاوره، يمشيو دول مجاوره باش يعملوا المشاريع نتاعهم، وحنا نخسروا المشاريع هذوك.
2: مفروض يلزمنا استقطاب لرؤوس الاموال الاجنبيه وربط علاقات دوليه، وهذا ما مشات فيه تونس الحقيقه بعد 25 جويليا بعدت شوية على الولايات المتحدة الأمريكية دون التفريط في الاتحاد الأوروبي كفضاء اقتصادي لتونس، وخسرنا السوق الليبية بأسف بأسف من بني هلال، هذوما في الليبي مقسومين على زوج دول. دونك هون مشينا شوية، مشينا للصين، مشينا لروسيا، ومشينا نوعنا في علاقاتنا الاقتصادية مع أفريقيا، وهذا مهم.
1: وتصديقا لكلامك سي محفوظ، فما استثمار صيني بقيمة 3 ملايين يورو، وين تعتزم شركة صينية احداث وحدة لإنتاج مكونات السيارات في تونس باستثمار أولي يناهز 3 ملايين يورو على مساحة تقارب 4000 متر مربع، مع توقع توفير 30 إلى 50 موطن شغل مباشر في المرحلة الأولى. وهذا جديد في تونس.
2: يبني لأن الصين ما تدخلش فيك في نظامك السياسي ولا في نظامك. الصين اربح نربح،
1: أي نعم،
2: اقتصادي فقط من غير تدخل في الشؤون الداخلية للدول. أما مش يجيب استثمارات ولا يجيب استثمار هبهب ويدخل لك مغادي ويبدأ يضرب في المصالح العمومية بتاع البلاد، لا مجيش. ويزم مراجعة برشا حاجات، مجلة المحروقات،
1: مجلة الاستثمار،
2: مجلة الاستثمار يعطيك الصحة وزم التسهيلات. الرئيس قال لك حتى في مستوى الجباية بالنسبة للمؤسسات والمنشآت، يا أخي يزم تسهل تسهل مش في 5 دقائق في أوروبا لك تعمل معمل. هنا يزمك 5 سنين باش تعمل معمل.
1: احنا الرقمنة والورقة زوز مع بعض.
2: معقولة الورقة
1: كما زاد سيد رئيس الجمهورية
2: ثقة في الوثيقة.
1: سيد رئيس الجمهورية كان تعرض خلال اللقاء اللي جمعه بسيد رئيس الحكومة وسيد وزير الاقتصاد والتخطيط، تعرض إلى الحرب على الفساد والمفسدين وإلى محاولة تأجيج الأوضاع في تونس حتى في أبسط الخدمات، هذا إلى جانب من يتلونون كل يوم بلون من بقايا منظومة أسقطها الشعب ما زالت تهزها أضغاط أحلامها إلى العودة إلى الوراء. ثم يدعون أنهم ضحايا، فهل شهدت الأبواق المسعورة والمأجورة مظاهرات تحميها قوات الأمن بل وتمد المشاركين فيها بقوارير الماء؟
2: تعرف ما يشربوه
1: هكا شنو قال السيد رسول
2: الله؟ الأمن التونسي ولاد الشعب، احنا حكينا عليهم. الأمنيين الأمنيين ما عندوش، انت ما كش تخرب، انت واقف تعمل فيه احتجاج قانوني واحتجاج سلمي. وعطشت يمدك شرب ماء، ما هوش مشكلته جاي باش يحميك ساعة قبل كل شيء. ثم أن الدعاية اليوم بدأت بريقها بدأ يذبل، لأنه قدش من واحد قاعدين يتجمعوا تويك بضعة مئات ما يفوتوش حتى الألف، ما يوصلوش الألف. دونك عيط عيط عيط عيط ويقولوا ديكتاتورية بعد في بعض المؤسسات العالمية وخاصة في الشرق في قطر. معناها لو كان يدعثر واحد يدعثر قدام المسرح البلدي تقلب عليه الدنيا.
1: مش واحد، حتى كان يدعثر قطوس قدام المسرح البلدي
2: تقلب عليه الدنيا،
1: يعملوا عليها زوم ويشوفوا.
2: ليه تحكي للدكتاتورية يا حبيبي؟ رقم في بلد، في منطقة، في بلد خلينا نقول مشيخة رقم، حتى الانتخابات تسمعوا بها اسمعها رقم، ما تذقوهاش الانتخابات ما عندكمش. احنا عنا الانتخابات وعنا الاتحادات وعنا المنظمات وعنا، ما عندكمش انتم. شو تحكي على الديمقراطية؟
1: على هذاك الوعي مهم جدا للمواطن، وين باش يتبع الاخبار وشنو، منين يستقي زاد الاخبار وشنو باش يتبع. صحيح القنوات هذيك راهي تختار زاوية وتختار وقت وتختار، احنا هنا في بلادنا كما قولوا قدام الناس.
2: والله شوف بيني
1: وبينك احكي معايا
2: قدام مراجعة على المشهد الاعلامي.
1: صحيح
2: السيد رئيس الجمهورية وإن شاء الله يكون في الاستماع، يلزم مراجعة المشهد الإعلامي.
1: نعم.
2: مش معقول الإعلام العمومي اللي ياخو في أموال ما عند الشعب التونسي،
1: عند دافعي ضرائب
2: ما عند دافعي ضرائب، ورغم ذلك ما هوش يقدم في المادة الإخبارية اللي لازم تتقدم للتونس، ترفع الوعي متاعهم وتدفعهم للأمام. مقابل ذلك الإعلام الخاص زاد فيه، نحكي على مستوى الإذاعات على الأقل الخاصة، في إذاعات خاصة قادة تؤدي في واجبات كبيرة ياسر رغم الظروف المالية الصعبة تحت.
1: أي نعم.
2: يا سيد رئيس الجمهورية لابد من تعديل الكفة، هذا هو المطلوب. باش خلينا مك القنوات
1: راهو ما تحطش الإعلام الكل فرد،
2: لا مش كل فرد شكارة،
1: فرد
2: لا لا لا لا
1: ما نحبش نقولها شكارة، نحترم أنا، تحطهمش فرد باك ولا فرد صندوق ولا فرد حاجة. يلزم يكون فما بالحق بحث فيهم مؤسسات الإعلامية اللي موجودة واللي يخدموا في المؤسسات الإعلامية اللي هما متواجدين فيها وبنيوها، يطلبوا الاستدامة والبقاء متاعهم في خدمة للوطن وخدمة لبلادهم. كما قلت محفوظ راهم مثلا الإذاعات اللي متواجدة في الجهات دورها كبير في التنمية وفي الوعي في الثقافة في في في تشغيل في مختلف المجالات، وهي راهي صحيح مؤسسات إعلامية خاصة لكنها مؤسسات إعلامية وطنية تخدم الوطن وتتعاون مع المؤسسات الإعلامية معناتها العمومية باش حتى احنا مؤسسة معناتها اعلامية العمومية الاذاعة الوطنية والاذاعة التونسية نتعاونوا مع بعضنا باش نتبدلوا المعلومات لان احنا في الجهة وباش نوصلوا المعلومة خطر حتى واحد ما نجم يخدم وحده كنا نخدموا مع بعضنا وديداننا الوحيد هي تونس وعلى تونس.
2: مش ألفة سمحني مش باش نقول لك على إذاعة أكسجين أنه مادح نفسي يقرئك السلام، لا والله لا، والله أكسجين دائما في جميع الأخبار التي تأخذها من مصادر رسمية.
1: نعم.
2: نعود ونحاولوا في المصادر الرسمية لإيجاد الخبر باش نعطيه للسادة المستمعين وننورهم.
1: نعم.
2: دونك ماذا بينا زاد مؤسسات مثل أكسجين، وأكسجين أساسا لابد باش تلقى زاد متنفس اللي ينجم يخليها تتوسع.
1: نعم.
2: ويخليها
1: تضمن الاستدامة متاعها
2: الاستدامة وتحسين المردودية أكثر فأكثر. لما لا علاش لا. هذا هو المطلوب.
1: وإحنا كنقوله في الإذاعة
2: تعديل الإعلام. تعديل ولا تعديل المشهد الإعلامي.
1: وإحنا كنقوله في الإذاعة معناتها الصوت صوتهم وراي رايهم كل المستمعين يدخلوا معنا بالصوت العالي وبكل مسؤولية وبكل حرية، والحرية اللي نحكي فيها راهي تكون حرية مسؤولة.
2: والخط وطني.
1: نعم.
2: خط الإذاعة خط برشا يعجبهم برشا ما يعجبهم، مش مهمناش في اللي ما يعجبهم، مش اللي يهمنا اللي يعجبهم. خط أكسجين خط وطني، روى إعلام وطني.
1: أي نعم.
2: رغم هي جهوي أما إعلام وطني،
1: إعلام وطني يخدم الجهة
2: القضايا الوطنية الكبرى.
1: أي نعم. كان زاد السيد رئيس الجمهورية خلال لقائه بالسيد رئيس الحكومة كان اعتبر أنه ما شهدته هذه الصائفة من انقطاعات في توزيع الماء والكهرباء في ظل درجة حرارة قياسية وتزامن الأعطاب وتهرؤ الشبكات مع انقطاع التيار الكهربائي واندلاع الحرائق رغم تدخلات المتواصلة على مدار الساعة. قال هو أمر غير بريء بل يرتقي إلى مرتبة الجريمة، فهؤلاء يريدون زرع اليأس والإحباط في صفوف الشعب من شدة يأسهم وإحباطهم، فبئس من دبر وسخر وبئس الأذناب المسخرون. هكذا قال سيد رئيس الجمهورية في بلاغ أصدر اليوم الصباح على صفحة رسمية لرئاسة الجمهورية، وإن شاء الله المساج يوصل للبلايس متاعه يوصل ويتم تطبيقه. وهذا سيد رئيس الجمهورية راه واقف على كل شقيقة ورقيقة. وإحنا تبعنا البارح وكان دخل معنا مواطن من منطقة حي المنار في أوتيكو يتسأل على الماء مقصوص عندهم من هارين العشية، كلمني قال لي راه وكرجع الماء. وشكرا لإذاعة أكسجين أفام اللي وصلت لنا صوتنا، صوتكم بالصوت العالي. كيف كيف دعوة من متساكني منطقة أم هاني، النائب المحلي محمد العمدوني كان البارح حبت زوز فيديوهات على اهدار للثروة المائية. قال بربي توا احنا الدنيا سخونة والكيس ماهوش معناتها مسلك ماهوش طريق.
2: أيه.
1: وراو كله ما كيفاش غدوة تلمذا باش يمشيو يقراو. دعوة للمصالح السناد للتدخل، كنت تواصلت مع مصالح السناد في دار المتابعة نشوفوا شنو فما بالنسبة للي فويت، واي واحد يشوف فويت متاع ما يبلغ عليه ما يتعداش يقول اي تو يتعدى شكوت تو يتعدى وجماعة السناد ولا راه ما نكلمهم ما يتفعلوش يا سيدي انت كلم وفك الاذى عن الطريق راهو اذى عن الطريق هذاك وانت بيدك
2: غدا ثروة مهدورة علاش تخليها
1: ثروة. وانا ديما نقولها بالحق وتغيظني نقول الحرب الجاية راهي على الماء
2: وشفتوا
1: المشكلة نتاع اي نعم وشفتوا المشكلة نتاع الماء وشفتوا البيبز نتاع الماء وشفتوا الوضعية والاحتكار والمضاربة الفكين والدزين والاعتداءات والتحرش الجنسي كيف باش تهز تاخذ ستيكه نتاع ماء كيفاش معناتها برشا ممارسات ما نحبوهمش يكونوا في بلادنا مع ولاد بلادنا مع بنات بلادنا. نحبوا نحافظوا على الهدوء على السلم ونخدموا نتحركوا ما نقعدوش قاعدين. راهو الانسان الجالس النهار كله شاد الاورديناتور ولا شاد تليفونه وينبر راهو معنا ما نربحوا منه حتى شيء، نجم تشوف المعلومه وتتحرك وتسال وتتفاعل، بهذاك نخدموا بلادنا وبهذاك نحميوا بلادنا لينا احنا ولاولادنا وللاجيال القادمه. شكرا لك سي محفوظ. احنا نخرج فاصل ومن بعديك نتواصلوا مع دكتور المنير في مون بيبي عزيز وغالية.
0: نهارك زين
3: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه يتعلم فيه يكبر فيه على قيم صحيحه
4: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
3: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
5: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
6: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كوزين منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
7: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 0000.
8: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
9: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
8: لكثير من المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

телефонът мен барша. Сторията барша. Урилета барша. TikTok как видеоята кала групата барша. Уахкаята ку телефонът зада барша. والبرша يحب البرша. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600. زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: Мерек Зин. من ربيع عزيز وغالي.
1: عزيز وغالي، نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
0: من ربيع عزيز وغالي،
2: نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
1: من ربيع عزيز وغالي. عزيز وغالي،
3: مرحبا بكم على أكسجين أفام ومحليها الضحكة متاع الصغيرونات ومحليها قديش تبعث الفرحة. إن شاء الله ربي يفضل كل صغير موجود في الدار وراهو صوت جديد وخير خير يزيد في كل عائلة. تحية كبيرة لكل الأطباء، الأطباء للأطفال اللي هما يعرفوا صغير شنو يوجع فيه وشنو يحس وشنو كبر، رغم اللي ما يتكلمش الصغرون لكن أطباء الاختصاص والكفاءة متاعهم راهم يعرفوا الصغيرات هذوكم شنو عندهم، تتربى من بيناتهم علاقة حب وعلاقة ألفة ما بين الطبيب وما بين الصغرون. لهنا زيدا نرحبوا بالدكتور المنير طبيب الأطفال. أهلا وسهلا بيك دكتور.
4: صباح الخير ألفة. صباح الخير، مرحبا، مرحبا بيك ومرحبا بأحلى مستمعين الأكسجين
3: أفام. مرحبا، مرحبا بيك. كبر الصغرون حبا ودبا ومشى ولا مراهق، ولا اليوم باش نتحدثوا على حب الشباب عند المراهقين، شنية الأسباب الأعراض والكيف كيف الوقاية والعلاج عند المراهقين. إن شاء الله ربي ينجحهم وربي يحفظهم. احنا نقولوا لهم هنا يحسنوا الماكلة متاعهم، توا حب الشباب يتنحى، أما النصيحة تكون مع عند الطبيب أحسن. تفضل دكتور.
4: هو حب الشباب عند المراهقين هو مرض جلدي التهابي.
3: أي نعم.
4: هو منتشر برشا عند المراهقين من الجنسين، يعني قرابة 80% من المراهقين في هيك السن بين 12 و15 سنة بالخصوص ينصابوا بهالمرض الجلدي الالتهابي اللي هو ما هوش مرض مادي ولكنه باش يسبب برشا تقلقات بدى الشباب، تقلقات جسدية وخصوصا زادة نفسية. علاش؟ على خاطر ما تعرف الحبوب هذية تجي على الجلد متاع الوجه والجمال وتأثر على الجمالية متاع المراق، وهيك علاش يجينا ماذا بينا التقصي مبكر والعلاج والمداومة على العلاج. من الأسباب والعوامل المسببة صحيح الحالات أو الماضي العائلي عنده دور. يعني كي تبدأ الأم والأم المراهق أو أبوه ولا الاثنين نصابوا بهالإصابة حب الشباب لهنا يكون عنده أكثر فريكونس، يعني أكثر حالات تجي عندهم هم الطائرات هذوما الشباب. زادة فما حاجة أساسية هي التغيرات الهرمونية في فترة البلوغ.
3: اي نعم.
4: هنا فما زادت تولي تكثر هكا نشاط الغدد الدهنية.
3: اي.
4: عندك في فترة البلوغ افراز هرمونات الاندروجين. شنو تعمل؟ هذه باش تحفز الغدد الجلدية هكا لي غلاند سيباسي.
3: اي نعم.
4: باش تصنع كميات كبيرة من زيوت الجلد هكا اللي نسميوها السيبوم.
3: اي.
4: وزيد موجود هكا الكيراتين اللي هو من بقايا نتاع الخلايا الجلد الميتة باش يصير انسداد نتاع المسام نتاع البصيلات نتاع الشعر. اش باش يصير الانسداد هذا؟ باش يسبب انتفاخ في جدار البصيلات الشعر باش تتكون بطايعة بيض هكا نسميوها اللي بوان بلون ولا ميكروكيس ولا حتى نسميوها الكوميدون فيرمي. فما دهون محبوسة تحت الجلد كالكعابر صغار بيض. تنجم زيد هالكعابر الصغار يوليو ينفتحوا على سطح الجلد وباش تتكون بقع سوداء تكون لي بوان نوار واللي نسميوها الكوميدون اوفير. علاش يكحل؟ على خاطر الدهون كي تتحل على الهواء باش تتأكسد، يعني تكحل.
3: اي
4: دونك لهنا هذوما الحالات الأولية خصوصا لي بوان بلون اي لي بوان نوار. هذه الحالات الانسدادية. وتنجم بعد تصير التهابات جرثومية. نعرفوا اللي على الجلد فما برشا بكتيريا، خصوصا فما بكتيريا موجودة أكثر على جلدة الوجه ولا الجزء العلوي من الجسم كما الكتاف الظهر والصدر. هذه كنسميوها احنا بروبرينو باكتير أكنس. هي إيش بيش يصير؟ بيش تصور لي الحبوب التهابية تولي فما ارتفاعات حمراء غيرة كتوجع نسميوها ذي باكيول وتنجم زيادة تقيح وتعمل راس أصفر وتولي حبوب مقيحة. هذا كنسميوها لنتيشو. وإذا كان مدوني ما يتعلى بكري ولا فربشة الحبوب هذه تنجم تكون فما مشاكل و ربما مضاعفات وتولي عقيدات اللي نسميهم بنودول ولا أكياس. مش عبرش الأكياس هذوما دي كيس تحت الجلد
3: تولي انتشار تولي انتشار مفرط للحبوب في الوجه وفي الأكتاف كما قلت أنت.
4: وتنجم توصل حتى تولي دي سيكاتريس. فما عوامل أخرى بخلاف كما قلنا هالمشاكل متاع الهرمونات وغيره هنا تسمى راهو تزيد أثر زيادة الوزن. بعض الأدوية كما خدت الستيرويدات كما الكورتيكويد الردودان الضغط النفسي الستريس التغذية زادت تلعب دور خصوصا كثرة الحليب والدهون والمقويات

0: Donc, nous, je mets ça qui m'a connu le médecin avec le zout ou le kératine. Et j'ai là, le rousse le baïda, qu'on a lié, avec les microkystes ou les comédons fermés. نال دهون قلنا محبوسة تحت الجلد وكل حابرة كسيارات بيضاء نجم جدا تنفتح وتولي رؤوس سوداء كلي بوان نوار ولا الكوميدو كي اوفير
1: وتولي زاد احمر زادا يولي وزاد احمر
0: ها باش نجيو تولي بعدين الحبوب هذه كنسميها التهابيه ماهي جرثوميه هو البكتيريا تعمل التهابات هذيك علاش نشوفوا في الدواء ما فيش باش نداويها في جامعه باش نداويها لمده 4 5 اشهر 6 اشهر تاع تولي حبوب التهابيه كما قلت انت حبوب حمراء هي ارتفاعات حمراء نسميوها لي بابيل صغيره وتوجع وتنجم زاد تقيح وتعمل راس اسفل وتولي حبوب مقيحه هذيك نسميوها لي فيستول وإذا تأخرنا كما قلنا في العلاج ولا بربشناها باللمس ولا بالحك ولا حطينا الليجي عليها تنجم تولي مضاعفات وتتكون عقيدات اللي هما بينودول ولا أكياتك اللي كيست اللي هي توجع برشا تجي تحت الجلدة وتنجم تولي لا سمح الله سيكاتريس وتبقى على طول نوصلوا للعلاج كيفاش نتصرف كيفاش نتصرفوا كيفاش باش نعالجوا وفما علاجات موضعية وفما علاجات تتاخذ عن طريق الفم علاج فموي نحب نقول لهم راهو مدة العلاج طويلة لازم برشا صبر ساعات توصل تفوت الست اشهر وماذا بينا مراقبة دورية اما فحوصات وخصوصا تحاليل على خاطر فما بعض الأدوية اللي عندها مضاعفات ثانوية ويلزمنا نعطيوها كل شيء لصغيرات معينين بعض التحاليل نبداو بهيك العلاجات الموضوعية نتاع الجن أول حاجة يلزم ديما نغسل الوجه على الأقل مرتين في النهار بيلوت بشوية بشوية ناخذ هكا جيل نيتوايون دو اللي عنده بي اش نوتر يعني ماهوش قلوي وإلا حامض زاد كيف كيف نرطبوا البشرة بمرطب ما فيش زيوت ماذا بينا نحميو الوجه من الشمس
1: اي نعم
0: نستعملو كرون سولير خصوصا في الصيف توا ثم نعطيو بعض ادويه موضعيه عندها تاثير على البكتيريا نتاع الجلد كما لاكنيسيد ولا البنزويل بيروكسيد وفما زادا ادويه موضعيه تقلل من تكون الرؤوس البيضاء والسوداء هذا كنسميهم لي ريتينوي كما اللابيريل والانتيكوميدوجين هذه ما العلاجات الموضعية وفما علاجات تتعطى عن طريق الفم هنا ردوا بالنا كيفاش نعطيوها ناخذ بعض الاحتياطات اول حاجه نجم نعطيه مضادات حيويه عن طريق الفم اللي تتراسكلين ما تتعطى كل شيء للصغيرات اللي فوق 8 سنين نردوا بالنا قطع عندها مضاعفات ثانويه ولا نجم نعطيه الدوكسيسيلين وغيره هذا هي بالنسبة للمضادات ونجم نعطيه زادة كالريتونويدات الريتونويد اللي هنا هذوما مشتقات من الفيتامين A هنا هذوما ما نعطيهمش لازم نشو نعمل فحص كامل وزادة حتى تحاليل على خاطر عندهم مضاعفات ثانوية نبداو الدواء نعطيو بشوية بشوية ونراقبو الصغير كل شهر ونعملو تحاليل وحتى بالنسبة للبنيات اللي هما في عمر متقدم واللي هو راهو يجي حتى عند النساء
1: اي نعم
0: يلزمهم نعطيوهم مانع من الحمل على خاطر ينجموا يعطيو لا سمح الله تشوهات عند الجنين دونك هذوما دويات نردو بالنا باش نعطيوهم التدرج والمدة تدوم راه تفوت الخمسة ستة أشهر ونعطيهم بشوية بشوية ونردوا بالنا من التعكرات دونك هنا باش نكمل راه إذا كان عملنا بصفة عامة تشخيص على بكري وداوينا بصفة منتظمة ما ننساوش علاجات نفسية مثلا راه المرض هذايا باش يبرى إن شاء الله اذا كان وضب لها

0: وخدينا الدوايات المناسبه وما برشناش برشا وما حطيناش اللي يجي زاده برشا اللي تحط القارص واللي يحط الحنه وحط له اي حاجه دونك من خطر يزيدوا يوليوا تعكرات الكورتيكويد زاد كيف كيف ما نحطوهمش وما نحطوش اي دواء الا ما عند الطبيب بقدره الله ونشجعوا الصغير الاولياء بالعكس يشجعوا الصغير نتاعهم يعطيوه ثقه في النفس ما يخليوش ينزوي ويبعد على اصحابه بالعكس لازم تكون عنده هكي الشخصيه وبقدره الله بعد اشهر يبرع وان شاء الله صغيراتنا
1: ديما ديما عايشك يا دكتور. شكرا ليك. ولهنا النصيحة كما قالكم الدكتور المنير راهو تحط بتحطش أي حاجة على وجهك تستشير طبيبك وتقصوا ظفركم وتغسلوا يديكم وتنظفوا وجوهكم وماذا بينا توا صغيرات اليافعين والمراهقين باش يدخلوا يحبوا يشوفوا رواحهم مزيانين ومزيانات قدام أصحابهم وراهو هذيك فترة يتعدى بها الصغير في العمر هذيك وإن شاء الله رب يحفظ صغيراتنا. شكرا ليك يا دكتور المنير في فقرة مون بيبي عزيز وغالي. احنا نرجع بعد شوية نكملوا في برنامج نهارك زين على أكسجين أف أم.
2: نهارك زين
3: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس نحن لا نوظف فقط نحن نبني مستقبلا أفضل.
4: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل.
5: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
4: اللي يقصد يقصد دار كبيرة معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي خبرة 35 سنة في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
5: والله ديما نسمعلي عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
4: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون انجلوري موجودة وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبه على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
6: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح أبواب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4-6 سنين من 6-10 سنين جروب إيكول وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت موجودين في وسط بنزر ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت ما لافاش تستنى جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت تنس كلوب بنزرت حضروا صغيراتكم للمستقبل.
7: يا اخي شبيك متغشى هكا
8: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
8: اما ديما نحتار شنو ناخو
7: سهله مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
8: إكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
9: حتى قرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
10: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
8: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
9: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232
8: وإلا كلمونا على 98 118 231.
9: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا غنى ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقعوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دي لاكورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فاق بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيغ، توال دو ريفاتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: كي قنطرتها تتحل، أقصد غير الملح، أوتيك، ماتر ولا رأس جبل، سبوتنوتيك والفيوبور، كسكروت اللي بلبي ناديك، رشتة نجارة، بوري منكوس وكلامار، يا حوات على بنزرت في المنار.
8: ألو؟
6: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
8: شكون معايا؟
6: أنا، أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقولك ما عادش تستنى، وقيت باش تبدأ.
8: أما منين نبدأ؟
9: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
10: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
11: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
12: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-0.

عارف اللي عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول. تحبك اكسجين فان بالصوت العالي.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
1: أفار ديور في أحسن أفار، أحسن أفار من لا أفار.
2: وحاضرة معنا مريم العياري من أجانس إكسبرس نورا، تعطينا لفريات لليوم. أهلا وسهلا، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.
3: صباح الخير مدام ألفا، نهارك أنت زيدا أسعد الأيام. ومدام ألفا بعد لفير هذي الأوليني هكا باش نقدموا يدولي نسكل باش تولي أسعد الناس اللي حبي يتفضل في الأراضي.
2: أي نعم، إن شاء الله ربي يفتحها في وجه الناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا وتبع فينا. ولفريات تلقاهم في أجانس إكسبرس نورا، الكلمة ليك مريم.
3: اليوم عندنا أرض للبيع، هذه صالحة للبناء، المساحة متاحة 1361 متر مربع. هي موجودة في سيد أحمد طريق فنزل بورقيبة، فيها شهادة ملكية، السوم متاع 1361 متر مربع 70 مليون. هذا النقاش.
2: أي والله سوم مغري، هذه
3: أكثر من أغراء، هذا ما تفهم في الأراضي ما تدولة، لو نحكيه على 500 مليون فما فوق.
2: أي نعم.
3: كيف كيف زيد أرض للبيع، عن بيضاء صالحة للبناء، المكان متاحة طريق رئيسية سيد أحمد المرزيك، فيها شهادة ملكية فردية، المساحة متاحة 881 متر مربع، سوم المتر المربع 100 دينار المتر المربع. اليوم اللي يحبها هو ينفستي في الأراضي الأراضي البنائية معناها البيضاء اللي صالحة للبناء، عليه كان يختار توا لزفير اللي ساعدوه في الأسوان في المساحات. ومرحبا في الكل،
2: فما في الأسوان في المساحات وفي الامبلاسمون، زاد الاختيار متاع الموقع متاع الأرض اللي هما بالحق توا يكون فيهم البناء ولا الاستثمار، بالنسبة باش يبني دار ولا باش يبني محل ولا باش يبني جراجات، يلقى كما قلت الأرض البيضاء ولا الأرض اللي في طريق منزل بورقيبة سيد أحمد. اي شنو عنا آخر مريم؟
3: اي نزلنا في الاراضي مدام قلت عنا ارض بيضاء للبيع، المساحه متاحه 1148 متر مربع. هذه لومبلاسمون متاحه المثلين طريق راس نجله طريق البحر، نجم يجي ميزون دوت مزيانه برشا غاديك. المساحه متاع الارض هذه 1148 متر مربع، وسوم المتر المربع 170 دينار قابل للنقاش.
2: اي والله سوم معقول.
3: الأسوم الكل اليوم غيزونابل، معناتها اللي يقدر يشري ب 70 مليون كما اللي نجم يقدر يشري ب 200 مليون فما فوق، هذايا انفستيسمون تاع أراضي مزيان برشا. عندنا الأرض هذيا للبيع صالحة للبناء، المساحة نتاعها 3000 متر مربع، السوم نتاعها 250 مليون 3000 متر مربع، هذيا لومبلاسمون نتاعها طريق منزل عبد الرحمن قريب من القنطرة الجديدة قريب من جميع المرافق. كل أرض عندها لومبلاسمون تاعها مزيان برشا، وبيان سور انا ما نحكي على تويكا كيما ديما معناها يسمعوني ما يمشيو يشوفوا الأراضي سير بلاس ويشوفوا الفيو نتاع الأرض ويشوفوا لومبلاسمون، وسورتو الأراضي اللي نحكي عليهم أمورهم قانونية 100%، دونك سي جوريديك نتاعها موجود عندنا في البيرو نتاعنا أون فا سيرفيس دوني. اللي حاب يستثمر في الأراضي مرحبا بيه، بيان سور يكلمنا على 93 175 458، وإلا 55 499 878، موجودين 24/24 على الواتساب. كيف كيف اللي لوج على دار وإلا فيلا للبيع، زاد عنا حاجات دوت كام معناها متوفرين، يكلمونا على الفيكس نتاعنا 72 435 600.
2: كيف كيف اللي باش يحب يكري طلبة ولا المعلمين جدد ولا الأساتذة جدد، يلقاو لي بون زافير، يلقاهم في أجونس إكسبرس نورا في بنزرت مقابل السيرفيس ديمين، ويلقاو حتى اللي حاشتهم باش يسكن في معناتها يقري في جومين ولا في غزالة ولا يقري في سجنان ولا يقري في غار الملح ولا منزل بورقيبة ولا راس جبل، نجم يتواصل معاكم وإن شاء الله تلقاو له المطلوب وتلقاو له وين باش يسكن ولا وين باش يبعث المشروع نتاعو. كانوا تواصلوا معنا البارح بخصوص الفونت كوميرس اللي عندكم

0: في الأفير اللي قلتونا البارح في بنزرت برشا أفريات. تقعدوا تتابعونا وتتواصلوا معنا على إذاعة أكسجين أفهم ومع أجنس إكسبريس نورة، تلقاو أحسن الأفريات مع مريم العياري ومع كل الفريق في أجنس إكسبريس نورة. نخلي لك الكلمة مريم.
1: اي يعيشك يا مدام ألفة. وديجا معناتها احنا رانا هكية غاس أكسجين أفهم معناها والببليسيتي اللي عملناها معاكم، وكان الحقيقة حتى كان أجنس إيموبيليير معناتها كونكورون أوكي معانا، أما راهو مثالش أعملوا ببليسيتي عند أكسجين أفهم، وإن شاء الله معناتها باش تلقاو حتى من لي كليون معناها يكونوا مختارين ودي أوت كاليتي. دونك يعطيكم أنتوما زادة الصحة مدام ألفة، وبالحق معناها البليسيتي نتاعكم عاونتنا برشا برشا للأمانة معناها.
0: إن شاء الله ربي يوفقك والسماء ترفع برشا نجوم، واللي يحب يخدم يكون نجمه ساطع ونجمه مشاع، يستثمر وسيلة الإعلام إذاعة أكسجين أفهم اللي موجودة في المنطقة توصل صوت الناس الكل، وهي زادة تعطي قيمة إضافية لكل المؤسسات اللي موجودة في الجهة من خلال الإشهار ومن خلال الإعلام اللي يكون نزيه ويكون حر ويوصل معلومة كما هي، والثقة نتبادلوها مع بعضنا. كي تعطي ثقتك في إذاعة أكسجين أفهم المستمع يعطي ثقة في المؤسسة أساسا هذيك. شكرا مجددا لكل المستشهرين اللي اختاروا إذاعة أكسجين أفهم باش يمرروا الومضات الإشهرية متاعهم. شكرا لك مريم العياري وليك أنت ولكل الفريق، وبوسة كبيرة للبنوتة الصغرونة اللي عندكم في الدار إن شاء الله ربي يحفظها. شكرا لك مريم العياري من أجنس إكسبريس نورة. احنا نوصلوا في برنامج نهارك زين مع سيفون في دورة المارشين بعد شوية.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاير. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك. شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
6: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
5: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
7: فقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار. هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اللي تلاقيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا. انفو لاين 75039000.
8: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
9: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتوياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
8: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: اسكت.
1: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع. ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع.

0: بنية في داره أخته أمه خالته عمته زوجته إن شاء الله ربي فضل لبنية الكل والله ليقلنا لمن سالم رجال. لهنا نسمعون بعد شوية لطفي بوشناق في ليلة البنات لكن توا عنا دورة المرشي مع سيف الدين برمضان. دورة المرشي مع سيفون. أهلا وسهلا سيفون, مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا. أنا قلت نعمل أنا سبوت وقت اللي درسنا وشتيت صب وعم صالح وسيف وحاسب هذا
0: القلب. إن شاء الله ربي يرحمه على صالح إن شاء الله أنتم طويل العمر.
1: من سبوتات اللي تخليني بالرسمي نرجع ديما لعم صالح وما نستناش عم صالح بكل على المجهود الجبار كان يقدم فيه إعلاميا لمنزل بورقيبة وما أدرك ما منزل بورقيبة.
0: كل الأحياء
1: عاود أقول منزل بورقيبة تعز عليها برشا برشا ألفة وخاصة زادة كيف كيف راني ما ننساش تعرفي أنا بعد السيابية جمعية الجهة والأيامات العزيزة الغالية اللي عديتها مع الملعب الفريق اللي منزل بورقيبة وإن شاء الله الخضرة والبيضة ترجع بإذن الله بتكاتف جهود رجالها إن شاء الله بإذن الله السميع العليم
0: رجالها ونسيها زادة
1: أي نعم ألفة بإذن الله فعلا برجالها ونسيها
0: أي نعم. هاي مشيت تتسوق اليوم؟
1: مشيت نتسوق واليوم اخترت الريت متاع كل يوم تصور فيديوهات مباشرة متاع الخضرة خلتني نبعد على شوية قدام الحدث اللي هو رسميا انتهاء الأشغال متاع سوق حماية السدقاوي ببنزر. يعني المرشي هذاك اللي تعرفوا اللي كان موجود اللي في الثنية اللي مقابل سوق الحوت تقدم شوية هكا باش نعطيكم أكثر هكا واللي فيه ترافو رسميا انتهت الأشغال. تناخذوا أكثر التفاصيل المرشي هذا تقريبا عنده نهارين اللي فات الترافو فيه وقتاش باش يبدا وقتاش علاش الناس هذوما مازالوا موجودين لبرا وقتاش الافتتاح الرسمي لسوق أحمد السدقاوي. عم صالح نقابي ومفوض أكيد من الخضارة اللي موجودين في مرشي صلاح الدين ابو شوشه في بزارته والمجموعه اللي موجوده برا في انتظار انه تنتهي الاشغال هذه. مرحبا بك على الاكسجين.
0: اهلا وسهلا. مرحبا بيك
1: يا عم صالح البجاوي مفوض على الخضاره اللي ترافو وفيها وعنده مده احنا نستنى وقتاش يقع الافتتاح ونشكر السيد الوالي على الانجاز اللي قام به السيده كاتبه العامه والهيئه الكل اللي خدمت عليه فهمني ويرحم والديهم وشكر يرجع على فضل ربي وسيد الرئيس من فوق
0: اكيد
1: ان شاء الله. وماذا بينا اخويا وقتاش تنحى الفوضى ولا البي لانه كثير الحديث طبعا عم صالح وتويك احنا قاعدين على موسم الشتاء واكيد انتم تكبتوا عنها نتاع السخانه فالصيف طويكة جاية الشتاء وإن شاء الله نتمنوا المرشي هذا في حالات يعني لحد يوم فاتت ربوع أما مازلنا ما نعرفوش وقتاش ندخل الداخل
2: ونحبوا نلطفوا
1: بلادنا عاود الناس مرة أخرى قبل ما نلطفوا بلادنا هذا عارفين وهذا الهدف نتاعنا الترافو فات لكن أنتم زدتوا ما كنتوش عارفين وقتاش تدخلوا الداخل هذا هو والهدف نتاعكم كما قلت أنت تحبوا الصورة أن أنتم كخضارة هنا موجودين هنا أنتم زدتوا توجوا على الصورة الباهية
2: ونوروا وجه البلاد نوروج البلاد خويا ونقولوا ممتازين زاد
0: ان شاء الله نحيوا الفوضى وتكون
2: ان شاء الله من حتى لواحد ان شاء الله من حتى والسوق هذا انجاز كبير لبنزرت كامله
0: صحيح
2: وفرحنا وفرح الجميع المواطنين الكل زاد
1: ان شاء الله خاصه المنتسبين الفوضويين ان شاء الله اكيد الكميه او كما نقولوا احنا العدد الموجود اللي سافر ويلقى البلاصه نتاعو اللي يخلوا انه 7000 نقول لك يعني كل صراحه لانه الناس اللي كانوا موجوده البلد جاوا عبيد اخرين بعدهم فان شاء الله ربي معنا خاطر الرسمي فدينا من هذا المشهد الفوضوي اللي موجود واللي كثرت عليه تصور على مواقع التواصل الاجتماعي وصوره ما نحبوش نروجوها البرزنت بالكل سينو ندخل تويكا في صلب الموضوع اش عندك اسعار اليوم عم صالح هاي
2: الاسعار كل شيء رخيص اليوم البطاطا بالنار ب 2500 قومه على الصوص 1380 على طماطم ب 2300
1: طماطم مش بيد
2: ناقصه برشا ناقصه على اللحم على القره الزال ب 2000 فرنك على الخضره بنوحه 7300 فرنك
1: شوف قد يخرج
2: اي هو ما خرج اي خرج ب 3600 خرج في تبارك الله كلهم طلع على بي
1: ما شاء الله عندك ود
2: قمره اي عندنا ود قمره
1: قد ايه
2: 3 و6
1: سترا قد ايه فهميك انا
2: سترا 4800 كله 100 4800 برفع وكله 100 اللهم صل على النبي
1: ان شاء الله على كل حال
2: اي خويا
1: فقط حبيت نسال
2: السترا تو انا بحكي بالميزان لي جرون تايل ربطه كبيره بركه ب 10 كيلو
1: قديش يعني
2: 3000 كيلو 3000 كيلو كيف كيف 3 دينارات 6
1: محمودون انا اقولك يا صراحة وسهلا ومراحة بارك الله فيك. حضرنا اتجي نقضي بعد دايك معلمة وموصيني انا بدي نسيت انا ليش قلت بعد ألفة خطر نسيت شو اقضي اذا هو اللي فات
0: اتصالاتك وتمشي ترجع تقضي
1: اسمع العنصر خلينا نرحبه بالعنصر النسائي انا ما خير اطفال خير عنا شوي بطيخ اليوم
2: عنا شوي بطيخ
1: قدر بالكامرة بالكيلو
2: بالكعبة بالكعبة فما بدينار فما 500 كل قدير وقدر اللي بش نشكر ديتيكاس على سيد الرئيس سي قيس سعيد على المرشي اللي عملونا من احسن مرشي بالحق اللي قال دبي دبي ونشكر سيد الوالي على المجهودات اللي عملها والشعب التونسي اللي مشارك
1: مرشي يا دبي شو هذا
2: دبي لا لا
1: صح على شوال العادي دورت مرشي في دبي يا ولد مش نوال العادي دورت مرشي في دبي
0: يا سيد
1: تقول ايش يا ولد
0: سيف رحمه تونس
1: شو تقول معنا مباشره من دبي زميل الشيف ديم رغبه ومش عاد هنا
0: انا ديما نفتخر بتونس راهو تونس
1: بالنسبه للكيلو بالنسبه للمصلف 13180 لا لا لا الاقراء بالكيلو صاحبي ولا بالبرش قدير برج قدير
2: 100 فرنك
1: واه تبارك الله برج يعمل دوبل كفتيه يا ريت
2: ما شاء الله
1: ما شاء الله قدير بطيخه قدير
2: بطيخه
1: 5000 الاول يا ريت ترى قلت ترى خاطر الفه تتسرع في الاجابه بسم الله الرحمن الرحيم سمي معايا الفه بتقول
0: ذوق وشوق اي ذوق ملا
1: كمل جيت كعب اخرى كعبتهم بوخهم تنقل
0: ملا هذه الاجواء اللي نحبوها مع سيف دورة المرشي حتى البارح عدينا لدورة المرشي من الطريق اليوم او كان مع الناس ويذوق يلزمك يلزمك
1: طبعا الفا طويلة مش هتقولوا مرشي الحوت الفا شكل الحوت طويلة نوعا ما حتى التلفون الطريق باش نجم الطاقم سؤال معاكم
0: شنو الوضعية انت على الارضية يا سيف
1: ويه؟
0: وضعية الأرضية وانت داخل مرشي الحوت
1: وضعية العادة يعني
0: زعزقة
1: شوف غاديك هي المساحة والحالة ما تكونش في شكل كل عفتك الشركة في البلاستيك هذوك اللي زرقوا منك مش قدام كومبليتمون مع اللي هم الروائح اللي موجودة قدام المرشي هم المياه اللي خارجة من المرشي هي ان شاء الله نعملهم كناليزاسيون باهية اللي ما عادش تخلي الحاجات هذه تخرج قدام في الشارع فميك على الدياس والموجود مرشي الحوت
0: بخلاف الكاناليزاسيون سيف بخلاف الكاناليزاسيون يلزم زيادة التجار متاع الحوت ما يطيشوش الفضلات متاع الحوت يحلوا الرجارة ويطيشوا فيها فما أماكن يلموهم ويطيشوا فيهم ونحافظوا على الجمالية متاع مرشي الحوت بما أنه كي تدخل تحب تتفرج في الحوت ساعات واحد يكون يهز صغاره باش يتفرج في أنواع الحوت ويشوف الجنوة اللي عنا متوفر في سوق الحوت
1: طبعا هذا هو المطلوب يعطيك الصحة المريض 27 دينار و80 الورقة فمن 20 دينار 822 دينار 800 الكلامار 48 دينار بالنسبة للكيلو البيشي باش نلقاه موجود على 13 دينار و800 الشبريك باش نلقاه موجود على 10 دينارات و800 بالنسبة للكيلو هي باش نلقاه البومبار كذلك 26 دينار و800 وعندنا زاد 1 كيلو 14 دينار و800 ما شهود والورقة 20 دينار و800 بالنسبة للكيلو في حين باش نلقاه الشبريك عفوا السيبلة جينا شوية ومش نقام وجيبه 26 دينار و800 على المفكة ثانية على البير الأخشيط بالطلب بالعظام هذا
2: بالعظام وبرومو 45 بايك
1: 45 دينار الشبوري الأخشيط كما كنت تسمع عشقوه يا عايد عشقوه يا عايد عشقوه يا عايد عشقوه يا عايد عشقوه يا عايد عليك البوغة مع السلامك يا عايد يا عايد فريد مع السلامك
0: عايد ليش البوغة
1: عشرة كمالات 800 بالنسبة للكيلو اللي نزل الشيء 10 دينارات و800 بالنسبة للأسماني بالجبار شوف من الأخرى على أخر فهميتي هذية حبت حليبها نقول أنا أختي ألفة مرحبا بيك يا ألفة يا غالية يا غالية يا غالية بلت عليك يا ألفة يا معلمة بلت عليها يا ألفة نعمل مزيه عشان نعمل مزيه اختي يوسف حطنا غنيت انا راجعين انا راجعين خويا عديل احمد يا ربي انا راجعين خويا عديل احمد يا ربي يوسف يرحمني
0: باهي ذا الكور باهي نرقص عليه ونحطه هاي
1: تغريت على اختي يوسف
0: مرحبا بك
1: تغريت على مزيه جمله اختي يوسف ايه ريت ايه
0: على بنزرتي الكل، كان بعد نحط لكم الجو البنزرتي وانتم ما تستمتعوا بالاجواء اللي عنا وبالاغاني اللي تختارها
1: بنزرتي. انا بريم الروايات من الاساسين الجناس ايه عطي معرفة الجناس عند كل هذا الجيمة دينا قولك 58 جناس وكثمية الكيرة كلها تحول طبعا على
0: يا سيف ربي يهديك، يا سيف يا سيف ربي يهديك، اكسجين بالصوت العالي، حط لهم اكسجين خليها في الصوت طيب. هكا هكا يا سيف يا سيف، عملت لنا خماضة في المرشي
1: الرسكاس مش مقا موجود على 19 دينار ومن المياه ونوارد خاطر بهم الشيء الجاي يجي الولاء وعيد ألف وعزة وعزي سيد الراجل تعمل مشكلة مع رجلة بعد ما قجال عليهم فك عليهم شك لا يمش نقدموا ألف وفك عليهم نقدموا نقدموا نقدموا نقدموا ونمش نمشيه للجيش طبعا ونمش نمشيه للجيش على البلونك بلونك بشاقة موجودة 16 دينار 500 اللي بالنسبة للسكالات حتى نقول لك بعد كويس داون 13 دينار 800 وشو هم السكالات بالضبط قديش خويا 22 دينار الكيلو 22 دينار الحالي قديش يا ما 7 دينارات و500 والمجموح الصحية 9.5 ولا 10.5 9.5 و10 اسعار اخرى باش نكونوا واضحين 10 دينارات. حبيت نذكرك اللي راه هما اشكاليه الكبيره ديال تاع اللحوم البيضاء ان شاء الله ان شاء الله
0: ما تكونش الوضعيه نتاع اللحوم البيضاء سيف والنفوق نتاع عدد كبير من معناتها الدجاج اللي انفقم بسبب انقطاع نتاع التيار الكهربائي ان شاء الله يتم تعويضه وان شاء الله نتفاداه ونلقاه مغير لهفه وان شاء الله كل شيء يكون متوفر في السوق. ومحليها الكلمه نتاع عم صالح من الاول اللي قال لك راه الاسعار موجودة ومعت الخضرة موجودة وبأسعار رخيصة وفي متناول الناس الكل، كيف كيف نعود نأكد ونجدد الدعوة اللهفة ليه؟ إن شاء الله كل شيء يكون متوفر في الأسواق متاعنا
1: إن شاء الله. الهريسة الكوشة بس ما ننساش الهريسة زيدة وعشاق الهريسة بالمئة جرام مش تقوى 2000 دينار انت عفوا 2000 فرنك و 220 دينار و 220 دينار الهريسة المتوسطة الشمسي الدياري مش نقاها زيدة كيف كيف 2000 فرنك مش نقاها 20 دينار بالنسبة للكيلو وقولوا لكم رأي فوق حتى فوق حفن فوق معه صافي حفن فوق مستابر وعنا نقبل بالثوم زيدة 22 دينار بالثوم العربي والزيت زيتونة 22 دينار في حين الهروس مش نقاها الهروس الشمسي 2800 جرام الهروس الكوشة حار مش نقاها موجود على 2800 بالنسبة الرشة الواسطة قدير كيلو 5000 والنجارة قدير الطلب الفيدي حتى يشتري بربع ليخ ولا مقرونة دياري مقرونة الدار 8 دينارات بالنسبة لمقرونة الدار وعشيق مقرونة الدار وقت الغالي قد عنا ليه نخضها ليه زوز بدينار أرخص واحد ديارك حد ليه معدوم في السلك وقدير الكلاف انت عندك كلاف ده قدير الكلاف دينار الكلاف يا
0: سيف
1: عوصة من السلع يزود يا ليه وي ألفة
0: يا سيف نقوله السلع اللي عندك أرخص حاجة
1: هي
0: غالية قلت لها أنت أرخص واحد السلعة اللي عندها أرخص حاجة ما هي غالية إن شاء الله ربي يعاونها يرحم
2: ويرحم
0: إن شاء الله ربي يعاونك وربي يسلم يديتك وربي يوفقك عايش
1: بنوتة قد يعمرك بنوتة بنوتة قد يعمرك 20 ربي يعاونك عزيزة بنوتة عمرها 20 سنة مع بنوتة
0: ربي يعاونك
1: والحاجة الحلوة رأيهم بالرسم النصبة بتاعها تشاهي انت بتحبش المعدوس وارك حمل المعدوس كالجد بيتلوني
0: انت هيش على مسألة مش نسمعهم بعد متاع يا ليلة لبنات هاو كلا هي نغادي وهي
1: لبنات ليلة لبنات فعلا ليلة لبنات هاي مش اللحوم الحمراء بالنسبة للكيلو ان البقري باش نلقاها موجود على 47 دينار 800 ثم 48 دينار 800 ثم 42 دينار 800 الجنب العجوز 39 دينار 800 بالنسبه للمرقيز الديري 42 دينار 800 انا قريت عليه شوش تحضر بلاش 28 دينار 28 دينار الحمر راس قداش الحمر راس 25 دينار العرق ما قداش طلع العرق
3: 18
1: دينار
3: 6
1: والهرماش مش رقم موجود على 6 كيلو كمونيه كمونيه وزير شو اما كمونيه كمونيه الفا تروح سوم تاعها 45 دينار حتى 55 دينار بالنسبه للكيلو
0: الكيلو العرق مش بالكبده
1: لا الكبده العلوش قلت لك 65 دينار ثم زاد العلوش حليب 70 دينار بالنسبة دي الله كيلو وعلى سعر اخر اللي هو 64 دينار و800 والكلمة عندكم انت ما بتبقاش حالها هنا عندنا التفاح اللي هنا ديريك تاريخ عند اخونا هو يهودي بقول يقول لي ولد بقول باش انا بقول انا محمد هادي قبيع محمد هادي قبيع هو يحب كده محمد هادي قبيع خليكم 10 دينار و800 عندنا لانزاس لانزاس عربي 14 دينار و800 اكل بوجيت مالكة 8 يرحموني 8 دينار و500 الكوخ 9 دينار و800 المسكي يعني 8 دينار و500 الدقلة 12 دينار و500 وهي باش نقاو هنتكون عمل عن زيادة الفراك 5 فراك 5 دينارات شباب عندك ولا بعد شبابة في اكتوبر ان شاء الله البطيخ البطيخ القشرة الصفراء الكيلو بتاعه على 12 جنيه كيلو بلاقة بيه 12 جنيه احلى
3: زردون
1: احلى زردون قد يقلنا 12 جنيه 12 جنيه تحية لعشاق السير زردونة بالذات الحال وعنا البطيخ بتاعنا هذيك القشرة بتاعه حرشة الشقاء موجود على 2000 فرنك بالنسبة للكيلو طبعا كنت تسمع في اسعار خيالية استغلنا زي ما نبدو مع زملائي مثلا النادي ولا عواطف ولا مرام ولا غيره هدي ما قولهم لحظه برك نوصل البلاصة اللي في المتلاوب هاني وصلت لها تويكا عرفت وين باش نلقى هنا التفريع هنا زيد دينارات 400 متوسط الحجم على لنزات هنا لنزات حلو جيد شوي باش نلقى موجود على 4 دينارات بالنسبة للكيلو يعني 9 دينارات تصبيح المكعبر منه أشهر 9 دينارات بالنسبة للكيلو وحدي برجع زيادة تصبيح زيادة كيف يعني محترم يعني نظام لك طلع محترم 9 دينارات بالنسبة للكيلو الخوخ مش رقم موجود على 5 دينارات بالنسبة للكيلو هذه هي الأسعار
0: كل قدير وقدره يا سيد
1: فعلا كل قدير وقدره أنا جبت لكم 5000 وجبت لكم 8500 وجبت لكم 14000 يعني كل واحد قدير وقدره وكل واحد بطبيعة الحال مكتوبه هو اللي يحكم فيه. شو
0: العجبتك ممتاز يعطيك الصحة وكتلقى زيادة باش تحط اللوم جال صغيرك تحط له كعيبات غلة تنجم تحط له مخلطين تحط له شوية تفاح وخوخ ما كتتقصهم تقذرهم تنحي منهم
1: كيبه مثلا العلفة تمحي قاعتك تاخد كعيبة خوخ تخبيره على شر
0: ليه هاكا فما ليه هاكا شوف راهو القناعة هي كنز اللي يفنى ونحمد ربي في اللي موجود ونقتصد شوية ونقصوا من المعلبات اللي قاعدين نشريو فيها وناخذوا كعيبة غلة تكون باهية وتكون صحية وتكون مفيدة للصغيراتنا هذوكم
1: نقصوا على 4 اخرتهم صدقني مشيت معك فيها نقصوا
0: على 4 ليه مانيش معك في هذية راهو تنجم تشري وتنجم توكل صغيرك وتوكلوا حاجة باهية وتنفع له صحته خير ما بعد تقعد تشري له في انتي بيوتيك ولا في انتي افلاماتوار بيحفظ صغيراتنا الكل تحافظ على صغيرك وراهو اكل حاضرين المعلبات اللي تشري فيهم حاضرين بربي ينقصوا منهم للصغار راهو هذوكم يعمل لهم معناتها التشنج ويخليهم ايبر اجيتي ويخليهم همش مركزين ياكلوا كعبه غله ويشربوا شرب ماء وان شاء الله ربي ينجحهم صغيراتنا ربي يحفظهم.
1: نحب نشكر برشا في موضوع انتي كمان بيت هم مراوضات تمنع منعم باتا جلب الاشياء المستحضره يعني كما يقولوا احنا الكيك من الحانوت وكذا تمنعها وتركز الساك تقول لك قبل ما تدخل خلينا نشوف تفرض على الولي انه يسيد حاجه تديري في دار بتاعه لانها صحيه افضل لصحه الصغيرات.
0: وما فيها بيس نشاركوهم صغيراتنا باش يعرفوا قيمه الحاجه يحضروا معنا الكيك يقصوا معنا يحطوا معنا في اللانش بوكس يحطوا الغله يحطوا الماء يحطوا الخضره هكا موجود كما قلت انت الخرشه في السفناريا اللفت الخضره الكل موجوده الفقوس الطماطم يحطوا لهم صغيرات هذوك يكونوا الوان وتبقى يكون ملون مزين ونتلهوا اكثر بصغارنا. شكرا لك سيف على دوره المرشي المميزه كالعاده معنا على اكسجين افام في برنامج نهارك زين. شكرا ليكم كنت معكم ألفة الجندوبي من قدام ميكرو تحية لزميلتي عبير ومحمد أمين عزيزي في الإخراج الفني والإخراج الرقمي شكرا لملك في تنسيق المكالمات الهاتفية شكرا لمحفوظ جراحي اللي كان مرفقني مصباح شكرا ليكم أنتم أوفياء إذاعة أكسجين أفام ما تبدلوش الموجة تقعدوا تتبعوا مختلف البرامج على إذاعتكم الإذاعة الأولى في إقليم الشمال إذاعة أكسجين أفام شكرا نهاركم أسعد الأيام.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عالية الجودة، امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ادي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29-639-266.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
5: لتسليم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
7: راديو أكسجين أفريق.

0: تقطع نفسي توقف قلبي تهدى الحال.
1: راديو أكسجين FM.

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584 وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لا عام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو
6: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
6: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف، فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-05.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكراً، شكراً للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية.

0: Maxenergia, photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques.
1: Maxenergia, حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z.
2: Mais la fiche تستنى, أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين
3: وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة.
4: الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت
5: ولا كلمونا على 36 105 650
6: 23 705 650
7: ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون
8: وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
9: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
10: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
9: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. باش متكلمون على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
11: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه وليت تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار، هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اليك لاكيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا انفو لاين 57039000.
12: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
13: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكور.
12: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكور نزهة، تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: بعض ناس بكل نجم ما قدرت انا رافت العدي مني كنت الوما اللي حافظ كل شي بجسمي مو انت وانا بنا بعد رسمك ضيع ما علي الحب اخشو مشتاق وجودك بطوف حوالي روحي روحي بطوف بيت وبيت قلبي تو
1: راديو اوكسجين

0: Попаду Дима Мана. Попаду Дима Мана.
1: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
2: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
2: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زادو غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارافارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارافارماسي مايكير؟
5: في باب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس، لا فورماسيون فيت بور فو.
6: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
6: اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: تحية كبيرة لكم، مرحبا بالجميع، تحية للناس الكل اللي تسمع فينا على 94.5 على 3W.radiooxygen.tn. مرحبا بالجميع في آخر الأيام قبل التقلبات الجوية المعلن عنها من طرف المعهد الوطني للرصد الجوي، باش يكون انطلاقا من غدوة الخميس 17 سبتمبر. دونك إن شاء الله تكون أمطار خير على بلادنا، وهي دفعة جديدة من التقلبات اللي كما اللي عشناها الأسبوع الفارت. بور لو مومون حسب المعهد الوطني للرصد الجوي الولايات المعنية بنزرت مزاد ما فيهاش، لكن ديما هاكا نلقاو الشمال والله أعلم معناتها كيفاش باش تكون الأمور. حسب البلاغ اللي أصدر منذ قريب على المعهد الوطني للرصد الجوي يقول باش يكون الوضع الجوي بعد ظهر يوم الغد الخميس ملائم لنزول أمطار مؤقتة على المناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر في سليانة، القيروان، المهدية، المستير، سوسة، زغوان ونابل. الكمية تكون بين 20 و40 مليمتر، تصل إلى 60 مليمتر مع تساقط برد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور سحب الرعدية. كما يتواصل نزول الأمطار يوم الجمعة والسبت بأغلب المناطق وتكون غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط الشرقي والسواحل الوسط والسواحل الشرقية. دونك هناك راهو فما سورتو كي نقولوا مناطق الغربية ديما نلقاو بنزرت معنية سورتو في سجنان، في جومين، في المناطق هذيك معناتها في الجهة الغربية للولاية، كي يقولوا شمال الغربي والمناطق الغربية للشمال. دونك نلقاو اوتوماتيكمون معناتها سجنان، جومين، غزال درجة أقل ماطر تنجم تكون معنية. لكن كولايات بنزرت مش مذكورة في البلاغ، لكن ديما نقعدوا متأهبين لهنا كأهالي ولاية بنزرت ومحضرين روحنا لكل شيء. دونك نعاود نذكر بالولايات اللي عنا عليهم المعهد الوطني للرصد الجوي هما سليان، القيروان، المهدية، المستير، سوسة، زغوان ونابل. لكن قبل كي حكينا على التقلبات هذيا نتاع يومات 17 18 19 20 راهو قلنا انه بنزرت باش تكون معنيه ده حسب ما يوريو النماذج في الفتره الفارطه. دونك انا قلت كل شيء نقعدوا ديما محاضرين روايحنا ان شاء الله امطار خير على بنزرت وغير بنزرت وين ما تصب. تنفع تحيه كبيره ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا الناس الكل. دونك ثاني ايام العوده المدرسيه مازلنا ديما نحكيوا على عودة باهية للبعض، متعثرة للبعض الآخر. فما اللي مازال مرجعش أصلا، مازال يركع في أمور انسكريبسيون. فما مدارس مش حاضرة أصلا لاستقبال أبناء في ولاد بنزرت كما حكينا البارح، المدرسة ابتدائية في القتمة في سجنان. دونك هذوما مجموعة من النقاط مازلنا موصين في متابعتنا، وتحية لياس عبير ونسرين في الإخراج، تحية الألفة جندوبي في رئيس التحرير وريحة في تنسيق مكالماتكم الهاتفية. دونك البداية بشكون بخالد هذلي باش نحكيوا على المثلين وهنشير المثلين، المدرسة الابتدائية اللي حكينا عليها والمشكل اللي فيها واللي توا حولوها للمعهد المدرسة الإعدادية. دونك ولا عندنا كوليج وبريمير زوز يقراو فرد بلاصة، جوست قالوا سيباراسيون بيناتهم وسور. ما نعرفش خالد الهذلي مشي على عين المكان وعين وشاف، قاعدين تبعوا معنا في الفيديو بتاخذوا معنا كل التفاصيل على الباج أوكسيجين تونيزي، وأكثر تفاصيل ناخذوه من عند خالد حاضر معنا. خالد مرحبا بك.
1: مرحبا بك حمزة، تحية ليك، تحية للسادة المستمعين ومستمعات إذاعة أكسجين. البارح كنا متواجدين أكيد مع التلاميذ، وإن شاء الله يعني نتمنى والأطفالنا والتلاميذنا بنات وأطفال أنه تكون عودة مدرسية جديدة وباهية وتكون في يعني تنجحهم إن شاء الله ربي معاهم وربي يخفف عليهم التعب اللي قاعدين يحصلوا التعب اللي ما يتواجدوا وكذا. دونك مع انطلاق السنة الدراسية عادت الحركة في مدرسة إنجيل المسيح في ولاية بنزرت، وسط حضور يعني أجواء فيها فرحة تلامذة بالعودة إلى مقاعد الدراسة. نعرف تلامذة وقت يرجعوا للمدرسة يعودوا فرحانين وكذا، لكن ثم أوضاع وأنه ثم قلق عديد الأولياء بشكل بشأن جملة من النقائص المتعلقة بظروف أيضا السلامة اللي اللي موجودة، خاصة أنه نعرف وإحنا مدرسة النسلين ونشيل النسلين كانت يعني موجودة في مدرسة وحدها مستقلة فيها مكتب المدير وفيها الإدارة نتاعها وفيها المرفق العام الكل موجود، لكن فجأة صار غلقها يعني منذ عبوبل. دونك تبدلت الكلام الكل، هزوهم الكل، هزوهم للمدرسة الإعدادية. وقتها صارت بوليميك على الحكاية هذه، خاصة كيفاش الكلام ده كبار مع صغار وما يجيش وكذا، ولقاو صعوبات وحتى خوف من الأولياء متاع تنشيل المثلين والمناطق المجاورة، خوف أنه يقول لك وأنه ما يجيش وانه اعدادي باش تحطوا مع تعليم ابتدائي اساسي صغار وكذا، وفرض زاد كيف فرض يعني بلوك سانيتير. دونك اسماء عملوا سيباراسيون، يعني عملوا هزوا حائط حسب يعني الاولياء، قالوا راهم القاعات باهيين، المجلين جوهم باهي، البلوك سانيتير موجود، لكن فما بعض النقائص اللي متخوفين منها هل الاولياء هذوما، خاصه انه البلوك سانيتير فيه مدخل واحد يعني كلام مئة ولاد، زاد كيف كيف الساحه اللي هي ماهيش نظيفه، ماهيش يعني بالاتربه، يعني ماهيش يعني ملائمه باش يكون فما تلامذه تنجم تلعب
0: شي تراب معناتها
1: اي تراب ترابيه
0: يعني في الشتاء باش تولي طبعا
1: يعني في الشتاء باش تولي طبعا اكيد جدا. السور هيئه السور وانه يعني يسهل حتى الغرباء يدخلوا، وفما زاد كيف يقولوا انه فما كلاب سايبه موجوده وتدخل.
0: دخلت ولا المعاينه صارت من برا اخوي؟
1: هو صارت من برا المعاينه،
0: ما دخلتش معناتها
1: ما دخلناش على خاطر ما خلوناش ندخلوا. دونك
0: السيباراسيون اللي يحكيوا عليها اللي صارت بين المدرسه الابتدائيه الجديده معناتها الكرياسيون الجديده والمدرسه الاعداديه، سيباراسيون اللي صارت في الركري باش يفصلوا الزوز ديبارتمونات على بعضهم، واضحه تراو فيها خالد ولا مش واضحه بالنسبه لكم؟
1: موجوده سيباراسيون، راهو موجوده سيباراسيون، هزينا حيحيط على جماعه الاجتماع مع وحدهم وجماعه المدرسه الابتدائيه كلام صغار وحدهم.
0: دونك وين يتلقاو خالد؟ يتلقاو كان قدام وين يتلقاو؟ يتلقاو كين قدام المدرسة؟
1: البر قدام المدرسة الإعدادية نتاع هنشيل المسلين يقابلوا الزوز. دونك الأبواب الزوز يعني كل واحد عنده باب مستقل، لكن البيبان الزوز مقابلين بعض.
0: المشكلة غادي، المشكلة أنه مندوبية كي كانوا بحذانا الأسبوع الفارط ونشوا لهم تحية، يقول لك هذيك أقصى حاجة نجمو نعملوها. البرة شارع سي شارع على الغالب، ما نجموش أكثر. الأولياء يقول لك ليه راهو قدام الشارع في مؤسسة تربوية، سي عبارة في بارتي مش من المدرسة، ما أنت عبارة الركريم تاع الصغار كي يخلطوا باش يستناو حتى يجي الوقت باش يدخلوا يبداو قاعدين غادي السوايع كروز يقعدوا قدام الليسيات. دونك كل اللمة اللي باش يتلموها قاعدين نشوفوا فيها تو في الفيديو، وإحنا يقول لك شي يتلموا صغار وكبار، وهذا اللي ماهوش عادي معناتها، ولو أنه برشا ناس يقول لك ليه خويا هذاك هو حيتنا كاملة في بنزرت مثلا الجران والبتي بحذا بعضهم عادية، ما منعرفش كيفاش عايشين هالناس غادي كفاية عينتا خالد معناتها.
1: هو رو الفرق مثلا، انت تقول لي لبتي والجران، لبتي والجران فما نوعا ما كبار شوي، الأولاد كبار شوي، دونك هذوما راهو صغار صغار بالكل يعني.
0: اي توا فما صوره مثلا ظاهره صغار نتاع السنه الثانيه ظالي والثالثه قاعدين تحت الحيط ومكتوبه وراهم المدرسه الاعداديه هنشير مثلين.
1: هنشير المثلين هذيك اللي الاشكال هما متخوفين من حاجات. قلت لك انا الساحه راهو هما فرحانين وانه فما عدد من الحاجات وانه تصلحت وعملوا سيباراسيون وانه زاد كيف الاقسام فما تحسن ملحوظ في الاقسام المخصصه للتلامذة زاد كيف. اما راهو المشكله فما المشكله نتاع النظافه والتهيئه الداخليه واللي هو ينجم باش يعطيو ظروف ما احسن للسلام. دونك انت كي تلقى ساحه ترابيه دونك باش تولي طبعا اكيد جدا السيباراسيون تاع الواحد بعيده وايضا البلوك سانيتير بعيد على السلام يعني الا ما يشق الساحه باش يمشي للتواليت وعندهم مدخل واحد وهما راهم هذيه يعني شهادات من ناس من الاولياء وهما عندهم تخوفات على اولادهم يقول لك زاد كيف ما فماش حارس ما فماش منظفه دونك هذوما الحاجات اللي طالبوا بهم انه يحاولوا يباركوهم يعني يحاولوا يدركوهم الأيامات القادمة وخاصة الجانب الصحي حملوني وأنه
0: مسؤولية خالي اسمعوا ما بش نسمعوا معك خالد وقعد معايا أو بش نسمعوا معك الأولياء بش نجموا يزيدوا ناخذوا فكرة أكثر والناس تبع فينا تنقلهم زادوا ادخلوا معنا على الباج أكسجين تونيزي تتفرجوا في فيديو مأمنين هون الزملاء سيف الدين بن رمضان وخالد الهذلي أنه يورينا في الصورة كيما هي كيما صاير تو في الكرياسيون جديدة اللي موجودة في منطقة هنشير المثلين أنه فما دي ترافو في المدرسة ومسكرة إلى السقوط دونك تم نقلة الصغيرات نتاع المدرسة الابتدائية للمدرسة الإعدادية فرد بلاصة زوز جست قسموا بيناتهم بحيط لكن في الأخ البطحة قدام الليسي بشي تلموا لكلهم فرد بلاصة ليسي ومدرسة وهذا اللي يقول لك موش عاجي لأولياء صغار برشة 6 سنين وانك تحطوا مع واحد عمره 12 و13 و14 سنة دونك خلينا نسمع مع بعضنا الأولياء ونرجعوا معكم
2: تماما شوية
0: مازلنا نسمع معكم ونتابع معكم في الوضعية بالنسبة لمدرسة هنشير المثلين معناتها لدي العودة لما حالة هي اللي تمنيناها باش تكون في ظروف طيبة خير تمنيناها باش تكون في ظروف حسنة خير خاطر برشا ناس ماهيش باش تلقى راحتها بالنسبة لصغيراتها تقولك نقعد ديما خايف نعرف عام وتو يتسقط وعام وتنسلكوا في امورنا لكن مانيش بنقعد مرتاح على بنتي ولا مانيش بنقعد مرتاح على ولدي الوضعيه تخوفنا وهذا كان مخلي بيتر بعض التخوف المخاوف بالنسبه للاهالي خلينا نسمع مره اخرى حاضرين نسمع مع بعضنا الاولياء ايش قاعدين يقولوا بالضبط
2: تواليت من خطوه رزق يفصل عليها الصوره تصير اي واحد ينجم ينعكس منه باش يدخل يعني مش في امان يخرج تلميذ الساعه ينجم يبقى برونشي خاطر التواليت في الخلاف يعني سيفه يعني شيء في بلاصه سيفه انت فيها برشا ريح ينجم يخرج من تسع سنين يتخبط هذه اول حاجه ثاني حاجه معرض معرض للخطر معرض لكل شيء خاطر هذا الانسان ينجم يدخل ما عندناش حارس
0: واضح دونك هذا هو بالنسبة لبعض الأولياء الوضعية بالنسبة لمدرسة تنشير المثلين خالد نعرف انه سنة مؤقتة سنة سنة سنة ان شاء الله سنة حسب ما تقول مندوبات التربية وتقول ان شاء الله سنة دراسية قادمة تكون المدرسة حاضرة حسب ما كانوا بحثين الأسبوع الفارت لكن يقول لك أمواكي باش نعديو عام نعديو في ظروف طيبة معناتها
1: بالفعل هما هما هما وجهوا بعض المطالب الحلميه اللي تنجم تكون يعني سهله التنفيذ. هذه هي خاصه وانه في وضع مؤقت وهما حتى المكان بتاعهم مؤقت. فهمت؟ يوجه الاولياء نتائج السلطات الجهويه والمحليه ووزاره التجميل من اجل التدخل العاجل لمعالجه النقائص، خاصه هل الاثر الموجوده وكذا في الساحه، ايضا توفير اعوان النظافه والحراسه، استكمال فما راو السور اللي بجنب اللي هو تابع المدرسه الاعداديه راو فيه انقب وراو اختر زاد كيف كيف على الاطفال، دونك يلزم يحاولوا انه يرقعوه ولا يرجلوه ولا يعملوا له الصيانه نتاعو، دونك حاجه زاد تحسين وضعيه الانتوراج الموجود في محيط المدرسه. حاجه اخرى زاد كيف كيف طالبوني بها المواطنين وانه ايجاد حلول عمليه لاشكال النقل المدرسي. فما مشكل كبير وخاصة أنه مدرسة المسلمين يقرأوا فيها ولا يدرسوا فيها يعني مدلة بعد يعني 4-3 كيلومتر زاد كيف كيف، فما من منزل زيد من الدمينية يعني من الفجة، دونك يعني فما بلايس بعيدة شوي، وأنه يستعملوا النقل باش يوصلوا ولا يستعملوا الترانسبورت باش يوصلوا للمدرسة الإعدادية الابتدائية، خاصة وأنه كانت المدرسة الابتدائية قريبة شوي، هي على طريق قريبة في مدخل المثلين، تو بعد أكثر يمكن من كيلومتر ونص في داخل آخر المثلين، يعني تو عومة تو حتى منهم مش تكون أكثر الواحد، وحتى التوقيت يلزم يكون توقيت الكيران يكون يراعي الظروف نتاع تلامذة اللي بيستهبط من غاديكا حتى ايش بيتوصل للمحطة. فهمت؟ ايه هو الاشكال.
0: واضح خالد. دونك في الختام ماذا بيهم شويه تحسينات باش تتعدى العام على خير ويكملوا قبل ما يرجعوا لمدرستهم، والاهم وكما سمعنا الوليه تو تقول لك اعطيونا نشوفوا على العينين على عينينا على ارض الواقع، فما تراكسيات وفما خدمه في مدرستنا باش امها ترجع لبلاصتها كما كانت عمرها اكثر من 60 سنه. دونك هذا هو تقريبا المطلب نتاعهم خالد. اي
1: هذا هو المطلب نتاعهم، والمطلب نتاعهم الاساسي وهو إعادة فتح المدرسة الإعدادية المثلين في موقعها الأصلي، وإن شاء الله إن شاء الله يكون عام الجاي، إن شاء الله يكون عام الجاي السنة الدراسية القادمة يكونوا في وسط يعني مدرسة وتتحل برشا يعني مشاكل وإن شاء الله ربي يوفقهم السنة في هالظروف المؤقتة.
0: واضح. شكرا خالد، يعطيك صحة. تحية كبيرة لخالد الهذلي. بعد شوية زاد باش نحكيو على الكوليج بيلوت، برشا مشاكل في المدرسة العددية النموذجية فرحات حشيت في بنزرت بارامون، فما مشكلة نتاع نظافة المشكلة تصدر بيرمانونس اللي ما فماش للصغار والصغار في الشارع بالنسبة للكوليج بيلوت، فإنه يبدو لي زاد حتى المبيت فيه مشكل، وتلامذة قاعدة بيت في الليسي بيلوت في 15 أكتوبر الفوق، دونك بيتوا في صغيرات مع كبار حسب المعطيات اللي جاتنا من الأولية، حبوا نثبتوا فيها صحيحة غالطة، حاولوا نتصلوا نعملوا تليفوناتنا باش نفهموا شنو اللي صاير هكا في الكوليج بيلوت اللي هو مدرسة واحدة على ولاية كاملة، ما كناش حاضرين باش ننطلقوا كأحسن ما يكون نهار 15 أكتوبر للأسف في ولاية بنزرت.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح، جاردينيي، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من أدوات عالية الجودة، امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الأحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة.

0: وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29 639 266.
1: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في اللي ذكره وأغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكا.
2: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: مسي معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحيه كبيره لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا على 90 وعلى 104.5 على السيت نتاعنا www.radiooxygene.tn. ما فما حديث لايمت هذايا في بنزرت ابل عبد المدرسه بيان سور، كان على شط سيدي سالم وشغال حمايه الشط اللي قاعده صايره في بنزرت. كما نعرفوا تقريبا الكوت كل في بنزرت المدينه صايره فيها اشغال كورنيش، واحنا هابطين بشوي بشوي اللي توصلنا سيدي سالم. كيف كيف سيدي سالم ريزيدونس ورا الوتله في بنزرت، دونك فما اشغال ماهيش مفهومه عند بعض الناس. ما نعرفش اسكو فما عباد قعدت فهمت شنو ما هالاشغال هذيا باش تنجم تكون الصوره واضحه. اسكو حاليا قاعد يتم قسمه، معناتها عباره نتاع سيباراسيون صايره في الشط في بنزرت بين سيدي سالم والريزيدونس عين مريم، ما عادش في عجول بعضهم ولا كيفاه، لانه فما كل ممشى كأنه معمول بالحجارة في وسط الشط من تالي وهو ماشي حتى يوصل للماء بريسك. دونك لان الناس حابة تفهم اسكو باش كمل الماء مش كمل الماء، شنو هي طبيعة الأشغال من الأخر اللي موجودة غاديكا، خاصة أنه فما قطيعة مع الإدارة للأسف عند المواطن التونسي اليوم، حتى كوسائل عليه ما احنا ماناش قادرين نتواصل. اتصلنا بالأبال وبالإدارة العامة وبالهنا بالإدارة على مستوى جهة، ونحبوا المعلومة ونحبوا ناخذوا المعطيات، أكيد ما لقينا حتى رد. وتسمع كان لحظة نشوفوا مع المسؤولين وتنرجعوا لكم، وهنا نستنيو فيهم باش يرجعوا لنا. دونك باش نجمو نفسروا للناس ونفسروا للشارع في بنزرت اللي يحب يفهم شنو اللي قاعد صاير. دونك حاولنا نتصلوا بكل الاطراف، مازلنا ما عندناش رد. على كل، معنا سيد ريش شريف مشكور، تحيه كبيره ليه، رئيس جمعيه حمايه وصيانه الشارع الساحلي ببنزرت، الجمعيه اللي بعثت مراسله البارح اليوم بلوتو للابال للمدير العام بالنيابه، تحب تفهم معاه، تحب تقعد معاه باش تفهم شنو اللي صاير، شنو بالضبط الاشغال اللي صايره في سيدي سالم، وتاخو اكثر وضوح ولا اكثر رؤيه تكون واضحه بالنسبه للشارع في بنزرت. دونك حاضر معنا سيدي ادريس شريف، ناخذ معك كل المعطيات والتفاصيل. سيدي ادريس مساء النور، مرحبا بك.
1: بارك الله فيك. عاش خويا حمزه، بارك الله فيك.
0: شنو احوالك؟
1: والله لاباس الحمد لله.
0: كان اشغال،
1: عايشين مع الاشغال هذه بتاع حمايه استدامه كورنيش بنزرت.
0: بالضبط، معناتها كان اشغال حمايه الكورنيش قاعدين فاهمينها ونتبعوا فيها، وتقريبا فهم برشا استحسان، لانه يقول لك الناس ان شاء الله باش تحمينا الكورنيش، لانه بالحق وصل الوضعيه خايبه، وصلنا حتى للكياس، معناتها والضرب ولا في الكياس ولا بيدو يخوف لا يرخ ولا يطيح. فانه سيدي سالم يقول لك ماهيش واضحه الرؤيه. سيدي ادريس مانيش فاهمين شنو اللي صاير في شط سيدي سالم.
1: انا باش تعطيني متسع من
0: تفضل تفضل عندك كل الوقت.
1: مليح
0: تفضل.
1: مليح من البدايه من البدايه من البدايه، وماني باش نسمي حتى شخص، الاخوان والناس الكل تعرف رواحها، ما نسمي حتى شخص. عام 2016 جانا والي ناشط ياسر ونوم دو تيغان وخدام، والميزه اللي عنده هو اشتراك الجمعيات والمجتمع المدني. هذايا والي يعني يحب يتعامل مع الشعب ومع المواطنين والمجتمع المدني.
0: تحكي على السيد محمد قويدر.
1: بالضبط، عد 5 سنين معانا. في المده هذيك ظهر المشروع هذا في 2016 تاع حمايه الكورنيش. من الاول قالوا 7 كيلومتر، بعد ولا 6.5 كيلومتر، واحنا ماشيين على الكل. يجتمع بالجمعيات ويجيب البيرو ديتود ويجيب لابال اللي هي لو ماتر دوفر، ويفسر ويفهم العباد شنو اللي يخموا فيه في المشروع هذايا. وانا كرئيس جمعيه مانيش تقني، ولكن جبت معايا كل مناسبه تجيب معايا 3 تقنيين اللي يعرفوا الخدمه، وهما دي زانجينيور وناس متمكنين من الموضوع ويعرفوا دي سبيسياليست، ولكن انا نجيب معايا هذم ولابال وجماعه كل مره يجيبونا اشخاص جدد، يعني ما لقيناش تسلسل في الـ في الـ في, الـ في النقاش وفي كل شيء مع بعض.
0: معاش كنا نتواصل، معناتها باستمرار ما فهمش شيء.
1: ما فهمش تواصل، كل مره يجيونا ويجيبونا حاجه ويطلب حاجه. عملنا دي ريزيرف متعده، ما اخذوا منهم حتى شيء، فهمتني؟ بخاتيك ما حتى شيء. اقترحنا عليهم قلنا لهم راهو اللي باش تعملوهم هالبيتا واللي قاعدين يخموا فيهم راهو احنا مش موافقين عليهم. حصل اعطينا برشا نوعيات من الحمايه، شدوا ديما في اللي تخوازي بي نتاعهم هذوما اللي خارجين في البحر بيربونديكولير على البحر. المهم مشى سي محمد قويدر، جا والي اخر، الوالي الاخر قعد 3 سنين ضرنا وما نفعناش. شعمل هذايا؟ قطع المجتمع المدني جملة وفي كل مناسبه يجيب الميتخو دوفر ويجيب البيرو ديتيود نتاعو لكل الولايه ويتعامل معاهم ويحكي معاهم ويعملوا بعد بلاغ وهاو تفهمنا في المشروع كورنيش هاو قاعد يقدم هاو كذا. والمجتمع المدني والمواطنين متغيبين جمله. ده مشى الوالي هذاك، جاء الوالي جديد. الوالي جديد غاب تقريبا 8 ولا 9 اشهر، اجتماع تقريبا معهم مرتين ولا ثلاثه مع الميتخو دوفر ومع ال ال
0: شو معناتها غاب سيدريس؟
1: وفي نعم
0: شو معناتها غاب 9 اشهر؟
1: لا يعني ما استدعاش، لا سامحني قلت غاب، غاب على المجتمع المدني.
0: اوكي
1: ما استدعناش بلوتو، غيب المجتمع المدني في الموضوع هذا.
0: اوكي
1: احنا ما استدعانا حتى الافريل 85، أفريل 85
0: أفريل
1: عمل اجتماع كبير في
0: لحظة لحظة لحظة سيدريس، أفريل شنو؟
1: 85
0: 2025 خمسة ولا رجعت 85 وتحكي على
1: موقف علي الأعوام.
0: أي
1: أفريل
0: 2025
1: استدعى المجتمع المدني وقلنا له مشكور اللي استدعيتنا واللي تفكرتنا وجبتنا، موجودين تقريبا 200 شخص في النزل وقدموا بالتقديم المشروع كما كملوه هما كما نتاوه هما، وقالوا هاو المشروع في النهاية متاو ورانا باش نبداو الأشغال نهار 1 سبتمبر 2025. يعني بعد 6 شهور تكلمت الحضور، الناس كل خذت الكلمة وكذا، خذيت أنا الكلمة قلت له بارك الله فيك، جبتوا المشروع متاعكم اللي عنده 10 سنين ماشي جاي وفي الاخر جاء كما عملتوه من الأول، وراو نقول لكم ربي يجيبكم في الصواب بداول
0: بروفيسيا طوم ربي عين. استنى سيدريس بالله خلينا نفهموا بعضنا، معناتها انت تو قاعد تحكي على اشغال سيدي سالم مش كورنيش؟
1: لا لا مع بعضه الكل، مع
0: بعضه مع بعضه تحكي على الكل
1: من البونتا راس البلاد
0: وراكم
1: 6 كيلومتر و700
0: هذاك
1: هو
0: مريقلي باه
1: باه على بعض الكل مع بعض، ولكن هما مقسمينه كل جهه قسمه على ثلاثه خوالو كله عنده خاصيه
0: متفاهمين مو خاطر توا بتات البوليميك الكل صاير على سيدي سالم، حبيت نفهم تقصد في سيدي سالم ولا تقصد على الكل انت؟
1: خاطر راه مربوط بالمشروع الكل نقول لك فيه انا.
0: كمل ايه كمل
1: على خاطر الناس مش موافقه حتى على اللي على المخدوم في كورنيش، مش موافقه على هيك جمله فهمتني. باهي على كل حال قلت للسيد الوالي وللباز كل قلت لهم راو مشروعكم ما ينجح اذا كان ما تستعمل اذا كان ما تتعاملوش مع لا سوسيتي سيفيل المجتمع المدني ما تتعاملوش معهم، واذا ما تصلحوش البونتا الخضراء اللي مقسومه في اثنين، وهذا يعرفوه المواطنين في بنزرت كله يعرفوا الحكايه
0: دي.
1: قلت لهم مش باش ينجح مشروعكم كي ما تصلحوش البونتا الخضراء. خرجنا من فميكا، الرئيس المدير العام بالنيابه نتاع لابال طلب من صديق من عندي قال له شنو هي الحكايه نتاع البونتا الخضراء اللي طلع لنا بها سيدريس، نحب نفهمها. مشينا عملنا تصاور عملنا دي فيديو كل شيء وبعثنا عمله، لليوم ما صار حتى شيء فيها فهمتني. بدا المشروع من سبتمبر، احنا شكنا ولو تخلفنا في بعضنا احنا المجتمع المدني وكل واحد عنده رؤية. انا كجمعية قلت خليهم مدام يحبوا خلي نعاونوهم، علاش لا جا المشروع البنزرت ولو فيه دي غيزاغف خلي نعاونوهم ونشجعوهم ونسالش، نعرف اللي تصير اغلاط نقولوا لهم راكم غلطتوا ما يسالش باش نقعدوا نروفزوه وما يجيش البنزرت والفلوس مرصده اللي هو وكذا مش معقول. انا من الناس اللي قلت برا سيدي جاو خلينا نشجعوهم يسالش، علاش لا بالك ينجح، ما ينجحش احنا نتعرضوا للاخلالات الكل. تخالفنا في بعضنا برشا جمعيات. على كل حال انا حضرت في اجتماع في مارس ولا في ابريل نسيت وقتاش 2026 واستدعونا وجاءوا البايوغ دوفون هذوما الناس اللي اعطاوا الامكانيات للواحد كل، وجاء واحد منهم تكلم وبعد قال لي تكلمت انا قلت راهو هذه تجي هكا وراهو الكاميونات ما يلزمش تشق البلاد واللي جايين بالحجر وكذا، بعد قال لي انت ما تكلمت يا سيد انت هكا تكلمت برشا، قلت له لا مازلت نتكلم، قلت له كنتم تو تحكيوا على المجتمع المدني والمجتمع المدني باش تتعاملوا معاه يلزموا نظام ويلزم تنظيم ويلزم يعني ما لا هو ما عليه كيفاش باش تتعاملوا معاه. قال لي لا عاملين دوسي كامل وعاملين ان بلان دو ترافاي وعاملين كل شيء مع المجتمع المدني وعندنا اوراق باش نصحوا فيهم ونعملوهم، لتو ما صار حتى شيء كي يتشغلوا لتو ما صار حتى شيء.
0: هذا يا بالا
1: هذا اللي جاء مع لابال وهو يمثل البايغ دو فون اللي عطاه الفلوس. فاتت المهلة هذيك. أول حاجة اللي ريتها ريت قالوا لنا رانا زدنا 200 متر وين هذيك توا بلازيغ شنو وباش على الاسبلاناد زدنا 200 متر باش خلطنا وراء دار سيد نويل اللي على البحر ولا دار الكاتب العام ولا غيره على الكل زادوا هذيك. من بعد جاوا قالوا لنا رانا راس البلاط 500 متر اللي كنا باش نعملوا فيه ديك غداء منه حمايه ومنه غداء كيما مثلا كيما شو اسمه نتاع المسرح والواحد هذاك باش العباد تتنزه فيه وكذا هذاك نحيناه. ايش خليته بعد قالوا لنا راهو جاوا اللي كاب اللي عملوهم باش يتعداوا لاوروبا تاع انترنت والتليفونات وغيره راهو يتعاملوا بجنب بي بي يعني يتعاملوا بجنب البنيه اللي باش تخرج في البحر رانا باش نبعدوا عليهم شويه اخواتي باش تبعد عليهم شويه ما تبعد 10 متر و50 متر و100 متر. قلنا باهي انا ما عادش نمشي ما عادش نحضر الاولاد اللي معايا في الجمعيه الاجتماعات من بعد قالوا لي خلينا نمشيو قلت لهم مشيو ما زادوني حد شيء ولكن انا ولات عندي مؤاخذه ورا مؤاخذه دونك نحاورس البلاد 500 متر زادوا 200 متر ما كانوش موجودين جاءوا قالوا نقلوا لبي هذه الواحد اللي باش يعملوها الديك هذه نبعدوها شويه وما عادش حتى في التصرفات في الواحد ما عادش عجبني قلت ما همش ماشيين في الاتجاه الباهي دونك او اخر حاجه اللي صارت احنا نهار في البحر وانا نهبط كل يوم 6 متاع الصباح سيدي سالم نلقى الكاميونات تصب بالحجر شنو هذا؟ قالوا راهو كي تسالت عاد وفهمنا كل شيء قالوا رانا نخرجوا في بيست باش توصل حتى للبحر وبعد باش نعملوا ديك في البحر باش تحمي التليفونات والواحد قلنا الديك كانت في عين مريم بحذا وتيل عين مريم بحذا الكنيفو اللي يجيب نتاع لوناج كانت فميكا كيفاش تبعدوا عليها تبعدوا 20 متر 100 متر يا اخي جيتوا حطيتوها كيلومتر من بعد في وسط لابلاج تاع سيدي سالم دونك هذه غلطه فاتحه عملوها وقسمونا سيدي سالم.
0: لحظه خلينا نفهموا معناتها سيدريس خاطر انت بتتر مش قاعد تبع فينا كاب التليفون مش قاعد تفرجوا معنا احنا تو قاعدين عاديو في الفيديو في معاكم باراليل في اللايف نتاعنا نتاع منطقه سيدي سالم هذيا معناتها
1: راني ريت
0: الفيديو تعرفوا اللي قاعد يدور كلهم في في في في الفيسبوك معناتها نتاع الديك هذيا اللي خرجوها دونك هذيا جابوها من الكياس من التيري بالحجر حتى توصل للشط هكاكا
1: اي جات من البيست بجنب دار الشباب الخراج
0: واضح
1: فما بيست صغيره ب 50 متر
0: أي.
1: منها هي استغلت البيست هذيك
0: وخرجوا هذيا في وسط البحر
1: حتى الحرف البحر
0: هذيا شنو هو المقصود بها شنو باش يعملوا بها سيدريس
1: هذيك باش يخرجوا منها الديك اللي ما كانتش بريفيو فما فسرها بالكدا باش يخرجوا ديك يعني كيما الصخره اللي ماشيه في البحر 90 متر ممشى ماشي في البحر بني 90 متر باي هذه
0: كيما النوع ما كيما البونتا مصغره معناتها اي
1: بالضبط
0: كيما البونتا مصغره
1: ايوه هذيك كانت باش تتعمل بجنب بوتيل عين مريم هيك خاطر تعدل
0: وين فما الحليقم الكبار اللي جايين بطبيعتهم من شط عين مريم
1: كانيفو كي جات كي جاوا الكابل تعداوا قراب الفميكا هما قالوا لا باش ننقلوا نبعدوا على الكابل شويه هاني فسرت
0: كابل نتاع انترنت وكل حاجات هذوكم اي
1: بالضبط كي باش تبعد ما تبعد 50 متر
0: لا لا ميت تقعد ديما في سياحة عين مريم معناتها
1: بالطبيعه تقعد في
0: تقعد في شط عين مريم
1: ما تجيش تحطها في وسط البحر نتاع سيدي سالم هما راهو في الليتيود نتاعهم حاطين 2 كيلومتر من البحر من بونتا حتى لعين مريم ما يتعمل فيهم حد شيء وهذا ثابت في الليتيود نتاعهم ثابت مكتوب كاتبينه هما مش انا في 2 كيلومتر ما يتعمل حد
0: شيء استنى لحظه يعني
1: عملت لنا ديك
0: سيدريس معناتها من البونتا من الميه الزرقاء معناتها بلغتنا احنا وانت راجع سيدي العين مريم شط عين مريم معناتها لازم 2 كيلومتر ما يتمس شيء في الشط
1: موجودين في الليتيود نتاعهم انا نجم نجيبهم لكم نبعثهم لكم موجودين في الليتيود مش انا خلقتهم
0: دونك هذه اقل من هذه اقل من 2 كيلومتر
1: شو
0: هذه تولي عملوها اقل من 2 كيلومتر
1: لا هما جاوا في وسطها وعملوا باش يعملوا الديك هذه جاوا في وسطها وعملوا البيست هذيا في وسط 2 كيلومتر
0: باهي اليوم كمعرفتكم كجمعيه كاختصاصكم شنو الهدف منها هذيا سيدريس كيفاش تحمي هذيا
1: لا لا الهدف هما قالوا الهدف قالوا باش نحميو الديك باش نحميو هالكابل هذوما هيك اللي قالوهم، هيك الهدف نتاعهم حماية الكابل. يا اخويا حماية الكابل مش انت تتلابيها، تتلابيها وزارة المواصلات
0: تكنولوجيا الاتصال،
1: المواصلات
0: وزارة تكنولوجيا الاتصال، اي وزارة تكنولوجيا الاتصال
1: بالطبيعة هذيك تجي تشوفوا وتتفاهم مع الولاية وتتفاهم مع المجتمع وكذا، وكيش باش تصلح الكابل نتاعها. انت تجي تحط لي ديك بونتا كيما اللي عندنا وتخرجها 90 ولا 100 متر وتقول لي باش نحمي هذوكم، ماهوش معقول. بعد ولاو يقولوا لنا رايك الديك اللي باش نعملوها راي سيب مغزية راي مغطية. خويا كي ترى انت شط سيدي سالم وترى خارجة منه قلم ب 100 متر ماهيش مغطية خويا، تترى في الماء وفي البحر. وبعد قالوا راهو كرملك الحجر هذاك الكل بعد باش نحيوه وننظفوها، الدنيا تقعد كانك البونت اللي تحت الماء اللي تحمي في الكابل. خويا الكابل مبدئيا مش انتم مسؤولين عليه، وانتم تحميوا المجتمع قبل الكابل.
0: بلا سؤال سيدريس معناتها يعني نعم. حيتوا سؤال ما تحيتوا كل الكابل موجود من اللي ما عاملينه، ما الله اعلم من وقتاش وما عاملينه معناتها ما
1: اي هو الكابل موجود من بكره، ما يظهر لي زادوا حسنوه وزادوا طوروه.
0: اي شنو اللي اثر سيدريس علاش اليوم يظهر لهم مش يحميوه معناتها؟
1: ما نعرفش عليهم اليوم مش يظهر لهم. هذاك هو تو احنا اولا ما يتواصلوش مع العباد وما يتواصلوش مع المجتمع المدني، وحتى كي يتواصلوا مش بالحاجات اللي واقعيه. انت تجي تقول لي باش نبعد على الكابل اللي هو بحذا عين مريم، نبعد عليه شويه، ما تبعدش عليه كيلومتر. هذا الفوضى اللي قيموها، كنا قاعدين نتبعوا بشويه في المشروع، قلنا برا استناهم باش يصلحوا، استناهم باش يعملوا. انا من الناس اللي اليوم شخصيا وجمعيتي وليت ضد المشروع، لانه في عوض اللي يصلح كانه قاعد يضر في المواطنين ويضر في العباد. هذا يا شط كورنيش عنده الاف شط سيدي سالم، نرجع سيدي سالم عنده الاف السنين قاعد على روحه. جي انت تخرج فيه ديقه هكا وتقسمه، نعرفوه توا حتى التقنيين يفسروا لك اللي كي تجي تقسم شط شنيا الضرر اللي يصير له، شنو الرمل اللي يضيع ويمشي، وشنيا الحواجز اللي بيصير للرمل. دونك ما فماش يعني انا تو فسرت
0: بون. هو حسب الراوتا ويكا سيدريس الديك هذيك مش للاخر ماشيه معناتها سيباراسيون، فما بارتي كبيره مازالت مسيبه من البحر من قدام معناتها.
1: لا هي مازالت ما تحطتش الديك راهو.
0: مازالت ما كملتش
1: البحر، ما تحطتش. لا في البحر مازالت ما تحطتش، تو يعملوا لها في البيس نتاعها باش توصل للماء.
0: باش توصل للماء يعني حتى كل 3 4 متر يمزلوا باش يكملوه هذاك.
1: باش يكملوهم بطبيعه، هما قاعدين كل يوم يصبوا، هما قاعدين كل يوم يجيبوا ويصبوا، والناس تعوم على رواحها، وناس ماشيه جايه للبحر وكذا، وكاميونات قاعده
0: يعني
1: في الحجر. هو حتى لحمايه المواطن يا حمزه مش معقول، ناس تعوم ماشيه جايه وكل برارك.
0: اي صحيح بنزرت سيدي سالم مش كيما الكورنيش، كورنيش هما العباد مش قاعده تعوم فيه، على ذاك اشغال فيه ما يقلقش
1: مضرور برشا.
0: ورغم ذاك الكورنيش قصوا الاشغال هما لا محاله، رجعوا كان في سبتمبر
1: وزربوا عملوا في سيدي سالم،
0: رجعوا في سبتمبر
1: قصوا الاشغال غاديك وزربوا في سيدي سالم. عليه انت كملت الكورنيش الفوق اللي هو متضرر اكثر، وسيدي سالم
0: قاعد
1: الرمل قاعد على روحه. كي تحب تعمل فيه حاجه ايجا تشاور وايجا فسر وقول رانا جايين باش نعملوا كذا وكذا وباش نحميه وما نحميهوش.
0: باش نستفهمنا تو سيدريس معناتها من باركينج نتاع دار شباب الخراز من البطحه هذيك وانت ماشي حتى للبونت باش تولي عباره شط وحده، ومن والعكس حتى عين مريم عباره شط وحده معناتها ما عادش تثبت على البعض.
1: هذا اللي بشيقه.
0: اوكي
1: وبنزرت من اللي خلقت الدنيا عمره ما صارت فيه حاجه، علاش نجيو نشوهوها اليوم بهذاك؟ قال شنو؟ قال باش نحميو الكابل. خويا مش انت باش تحمي الكابل.
0: استنى كمل لنا سيدريس لحظه برك قبل ما تعطينا الملاحظات هذوك ماني جايك فيهم. كما قلت لك عندنا وقت دونك خلينا نفهموا الساعه. يعني انت تو بيست هذيا اللي راهو فيها في الفيديو تنجموا تدخلوا معنا اوكسجين تونيزي تشوفوها، البيست هذيا حضروها باش بعد يخدموا ديك في وسط الماء. الديك في وسط الماء هو باش تعمل كثنيه في وسط البحر الداخل كيما البونتا، كوبي من البونتا المصغره، على اساس باش نحمي درا شنو هو كابل وكل فازت هذوك.
1: هذا هو يظهر لي فهم المواطن.
0: يا اخي سامحني شنو علاقه هذا سيدريس بمشروع حمايه بنزرت من الانجراف معناتها اللي هو اسم المشروع الريال في كورنيش؟
1: لا هو توا سيدي سالم راهو مربوط بكورنيش، هاني قلت لك
0: هو اي لك المشروع هو في كورنيش اسمه حمايه شاطئ الكورنيش من الانجراف.
1: لا هما سموه شاطئ الكورنيش برك، ما هو كورنيش سيدي سالم، لانه يمشي من سيدي سالم حتى لراس البلاط هذاك هو سماوه الكورنيس. وفما هما عندهم شويه اون ابل سا دي غانيفيل، حاجات يربطوهم باللوح وبالحديد وكذا باش يوقفوا بهم زحف الرمال اللي موجوده قريب للبونتا، فما 600 متر. هذوكم حاجه يعني بيئيه كما نقولوا احنا انفيرونمونتال مقبوله، يعني باهيه يجيو يحطوا هذيا يعني مشروع داخل في هذاك باش يوقفوا فيه الرمال 600 متر وما يضرش البحر، موجود في الشطوط الكل. ولكن اللي باش يضر البحر هي البيست اللي حلوها باش نبدا الخراج وباش يوصلوا حتى للماء، ومن الماء باش يخرجوا لنا بونتا كما كنا نقولوا من قبيلي، والبونتا هذيك باش تحمي الكابل وحماية الكابل مش من مشاريعهم هما، من التكنولوجيا والمواصلات هي مسؤولة عليهم. وهما حتى كي يبعدوا على الكابل يبعدوا أمتار مش يبعدوا كيلومتر ويجيوا يقسموا سيدي سالم في اثنين. هذا طولي ما فهمتوش العباد. عباد كانت راخدة صفحة هبطت للبحر تلقى ديك خاكس وكميونات وحجر هابط على الرمل وعلى الواحد، وكلام هذا يجي منه هذا. احنا توا باحترام وبكل سيفيليتي وبكل يعني احترام للمسؤولين وكذا، طلبنا مقابلة المدير العام كما ريتك المكتوب كجمعية، ونمشيوا له مع التقنين نتاعنا ونقولوا له خويا فهمنا بالضبط وين تحبوا توصلوا وين تحبوا تعملوا، على خاطر نحن مسؤولين باش نوصلوا للمجتمع المدني ونوصلوا للمواطنين. هذا هو
0: حسب قراءتكم اليوم هكا تو سيدريس انتوما كجمعية بالمختصين اللي عندكم، شنو اللي صاير بالضبط؟
1: يعني اللي صاير ولا شو يصير؟
0: لا اللي صاير عندكم شنو؟
1: شوفوا فيه بالفيديو عندكم اللي صاير.
0: لا لا لا لا مفهمين اللي صاير تو هذاك متفاهمين نحكي البروجي بالنسبة للابال وبالنسبة لوزارة البيئة بصفة عامة، شنو البروجي بالنسبة ليهم؟ معناتها ريالمون سيدي سالم باش تقسم في اثنين، والا البيوت باش يحمي سواديزون الكابل ما راهو قايد على انه نعمل في حمايه المال الكورنيش من الانجراف، ولا شنو بالضبط؟ خاطر حمايه الشريط الساحلي حكى ملك السؤال بلاي سيدريس، حمايه الشريط الساحلي من الانجراف يا خويا مش كورنيش، حمايه الشريط الساحلي ببنزرت من الانجراف مفهمينه في كورنيش مزيان، في كورنيش مفهوم ظاهر قاعدين تحميه وقاعدين تقدموا القدام وتعملوا فيه شط وتحميه. في سيدي سالم نحبوا نفهموا هذاك شنو هو سيدريس باش نفهموا اسكو هكاك تحميه تقسموا في اثنين تحميه شنو بالضبط؟ تعمل ديك في وسط البحر باش تحميه باش نفهموا بالضبط؟
1: يا حمزه اسمعني مليح، بالنسبه لسيدي سالم وانت تعرف البقعه مليح، من البونتا من الطريق نتاع البونتا لتيل عين مريم فما 2 كيلومتر، فما مكان وراه تيل سيدي سالم هذاك فيه عشرات ولا مئات الالاف امتار مكعبه نتاع الرمل. هذاك باش فيه 600 متر باش يجيو في الرمل ويفكسيوه بالوحده.
0: بلاي سيدريس سامحني نعتذر، نذكر معنا سيدريس الشريف قاعدين نحكيوا على شط سيدي سالم الناس اللي تحقد بينا تو اللحظه، خاطر قلت معلومه مهمه نحب نثبت فيها معك، قلت من البونتا حتىش سيدي سالم العين مريم فما 2 كيلومتر.
1: 2 كيلومتر هما كانوا كاتبينهم في الليتود تاعهم 2 كيلومتر،
0: صحيح اللي هما في الليتود قالوا انه 2 كيلومتر هذوما انتو شابل
1: يا ولدي مكتوب نوخ سوغ بلون في الاوراق.
0: ثابت عندكم معناتها موجود في الليتود نتاعهم انه انتو شابل هكا ولا
1: بالطبيعه انا جبت الليتود
0: ولا كيفاش هذا يا سيدريس؟ مالا كيفاش هذا؟ مالا كيفاش شط سيد سالم كله انتو شابل؟ علاش القسمه هذه؟
1: احنا موقفنا شنو؟ علاش تبدل هذاك؟ هذا سؤال هو، علاش تبدل وعلاش دخلتوا تخدموا في سيدي سالم ومارينا ما نعلموا بحتى شيء ومنين طلعتوا بالفكره هذه؟ هذا سؤال نحن نسالوا فيه، احنا عاملين مساءله كيفاش يا سيدي كنا ما باش نعملوا حتى شيء نجيو ندنسلكو نعطوا للبحر نلقاو كميونات وحجر وتراكسوات وحاد الكل هابطين دي زونجان كبار ويهبطوا في الحجر في الرمل، كيفاش هذا؟ هذا سؤال نحن. احنا صبحنا الصباح نلقاو الشيء اللي كنت مصور لك فيه نحكي لك فيه موجود في سيدي سالم، كذا هكاك سألنا الخدام وسألنا العباد قالوا لا معنا ديك، وإحنا نعرفوا اللي يصوروها وما قبلوا وراوها والكل، ولكن العباد ما تحسيبش اللي باش تجي فميك وما فسرلهمش، قالوا لهم باش تجي في وسط سيدي سالم قد قالوا لهم باش نبعدوا على لي كابل وكاو بتبعد على لي كابل خويا ماهيش من مشمولاتك، وانا عاودت عد مرات تشوفوا مع التكنولوجيا المعلومات وغيره والتليكومونيكاسيون هما مطلوبين به، وهما تجي تخرج لي ديك ب 100 متر وتقول لي باش نحمي هذوكم ما كانوا من قبل موجودين كاش كانوا محميين. هذا هو خويا، هذا هو اللي الناس هاني انا فهمت كيفاش صار ونطلب باش يقولوا لنا خويا وين قصدي ربي وين يحبوا يمشيوا.
0: نمشي معاك بعد منك سيدريس كي يطلعوا جوست باش يعملوا ديك ومن بعد السنين ذي البيست كل شيء ديجاجيها وترجع رمل كما كانت يولي شط كله مزيان وعندك ديك في وسط البحر ذا هالي حاجة مزيانة ما تقلقش ولا؟
1: لا ماش مزيانة علاش انت تجي البحر عنده قرونة كيف لو تجي حاطط فيه بنية بمئة حجرة بمئة متر وماشي اللوطة ولا تحت الماء علاش نفزدوا فيه؟ علاش مش طبة واحدة رمل مع بعضها؟
0: سيدريس فاهمك سيدريس امشي معي في التخيل مثال خاطر تو انا لا انا نعرف الليتود اللي انت تعرف الليتود انت الليتود اللي عندك هاي ابارامون تبدلت
1: نعرفها مليحه ما هذيا
0: اللي بعده بهذيك صحيت قلت لك لا فهمني سيدريس انت الليتود الاولانيه الاوريجينال تعرفها وانا نعرف انت تقصد في الليتود الجديده كيفاش بدلوه مع الموناش دونك قلت لك الجديد اللي هما بدلوه هذا لا انت تعرفه ولا انا ريته لكن نمشي معك في الفرضيه يعمل ديك في وسط الماء وبعد يدجاج البيست هذا والحجر اللي راهو فيه مخيب المنظر ويرجع شط سيدي سالم كيما هو جوست فما ديك في الوسط
1: وفيه ديك في الوسط علاش ديك عامل فيها في وسط
0: يقول لك
1: يعمل فيها فما
0: هاكا مني نحمي الكابل من هيك حاجه مزينه عندي بونتا من غادي وبونتا صغيره من هنا
1: يا حمزه يعاود ليتود نتاعو ويقرب الديك للكابل مش يجي يحطها فهميكا ليتود نتاعو تعاود تدرس من جديد ويقرا حسابه ويحط فرضيه اللي ديك هذيك تتعمل 20 30 متر بعد الكابل ما تعملش فهميكا كيلومتر بعد الكابل هذا هو هذا اللي احنا مروزينه ولو حتى نعلم ولا ما نعلموش مهمش لو احنا سيدي سالم خويا من الاول قلنا ما يتلمس فيه حتى شيء وهما بيدهم قالوا علاش ما باش تحمي الكابل امشي للكابل وحط بحذاه احسب شي يلزمك حمايه يا اخي تبعد عليه كيلومتر باش تحميه ما تبعد عليه 5 متر و10 متر وتفاهم تفاوض مع المواصلات وغيرها وقل له وين نجم ناقض باش نحميه لك وتحميه هي خويا هي مطلوبه بيه مش انت
0: باه اليوم
1: هيك مطلوبه بيه
0: واضح اليوم كجمعيه صيانه وحمايه الشريط الساحلي حمايه وصيانه الشريط الساحلي وجاتوا مراسله بتاريخ 6 سبتمبر للسيد المدير العام بالنيابه في لابال تحبوا تقابلوه طلبتوا منه اي باش نقعدوا
1: خاطر احنا اصحاب معاه بكل احترام
0: اي بيان سور اكيد لازم الاحترام هما
1: لا حتى شخصيا اصحاب دونك احنا نخدموا امور قانونيه
0: دونك تحبوها جلسه عمل ولا جلسه وديه معناتها كي تقول هك
1: لا لا لا لا
0: جلسة عمل
1: هي جلسة ودية نتاع عمل بالطبيعة
0: احنا بيان سور عمل باش نوضحوا احنا ممثلين كان المجتمع المدني باش نوضحوا للناس للناس من بعد ولو انه ما شفناش تحرك كبير على المستوى هذا يا سي دريس باستثناءكم انتم تقريبا ما تحرك حد في بنزرت
1: تحرك شكون؟
0: المجتمع المدني قلت لك باستثنائكم انتوما ما ريتش شكون اخر تحرك معنا
1: لا قاعد يتحرك المجتمع والناس قاعده تشوف وكذا وقاعدين احنا قاعدين زاد نتعاملوا مع المجتمع خاطر مش لازم يخرجوا في الشارع وكذا
0: لا لا لا مش هذاك التحرك ماشي نقصد يخرجوا الشارع قصدي ابار الغموض اللي مش فاهمينه الناس والاسئله الناس كل تسال شنو هذاك اللي في سيد سالم شفما في سيد سالم
1: صحيح
0: مش فاهمين شنو اللي صاير به شنو طالبين اليوم كجمعيه اليوم وجمعية حماية وصيانة شريط الساحل شو المطلوب اليوم؟
1: أنقول لك أن ريزومي احنا طالبين مراجعة الليتود كلها بما فيها تنحية ال 500 متر نتاع راس البلاط مراجعة بما فيها الزيادة اللي زادوها في ال 200 متر نتاع الاسبلانات اللي وين زيرو كالدنيا هذيك بما فيها بالأخص هاللي عملوها نتاع سيدي سالم احنا نقولوا سيدي يلزم يتراجعوا في هذو من كل ويقعدوا يفهمونا
0: يعني اي حاجه باش تتعمل في وسط المال داخل انتوما كجمعيه ضدها سيدريس
1: ضدها اذا كان
0: اي زياده في وسط المال داخل معناتها
1: لا احنا اخلالات بطبيعه الماء قاعده اروح نجي نبني فيه بنيه انا مش معقول نجي نخرج فيه بنيه هكاك قال شنو باش نحمي درا شنو ما يجيش احنا سيدي
0: ما تدخلش فيه نزين مثلا ولا كالزينه مثلا
1: ما يجيش زينه يا حمزه ما يجيش شط قاعده لروح وتجي تقصه هكاك ما يجيش مش معقول يا اخويا ما يجيش وكانوا انا قلنا من الناحيه البيئيه من ناحيه اللابوتي من ناحيه المنظر من ناحيه الشاطئ اللي عنده قرون وفيك الحاله هاكي ولا وخر لا قدم علاش انا نجي نضره على خاطر بخلاف هذاك الكل هديق اللي باش تعمل حتى تحت الماء عنده اضرار في الرمل واضرار اللي نقولوا احنا لا ديريف ليتورال هذا امور تقنيه كبيره كيفاش هك الشط نتاع سيدي سالم لعاد لا ينفع لعلي صار منين عين مريم لعلي مين منين البونتا الكل باش يتضر تجي تقسمه الكل باش يتضر ما فيش كلام وهذا امور تقنيه برشا ومش لازم نبقى نفسر فيها تو هذاك ما تجيش فميكا وما تجيش تقسم شاطي في الاثنين وهذا التقنيين يعرفوه والسيد مدير العام اللي طلبته جلسه بيان سيغ نتاع بطبيعه احترام وكذا ما نحبه كي نمشيو له اكثر حاجه جلسه عمل باش يفسر لنا منين جات الطلعه هذه وكيفاش تحطت فميكا وش ناويين باش يقدموا في المشروع شي يحبوا يعملوا هذا اش طالبين احنا
0: باش يتفاعل معنا سيد عدنان علوش نائب الشعب اللي عمل جلسه مع لابال وباش ياخذوا اكثر معطيات معاه باش يحاولوا ياخذوا معاه اكثر معطيات في الموضوع هذايا لكن قبل ما يلتحق بينا سيد عدنان موقف سي دريس والجمعيه والمجتمع المدني بصفه عامه واضح متمسوا الناس من الحاجات اللي تمثل رمزيه في ولايه بنزرت بديت بنزرت ولايه بنزرت بيان سور متمسوا الناس حاجتك اذا فما التدخل يصير سي دريس يكون للحماية اما مش اشغال انه تأثر على المظهر العام هذا اللي كان فهمت مليح من عندك سي دريس انقطع الاتصال به سي دريس ما عادش معنا اوكي في انتظار سي عدنان باش ما تدخلش بعض الامور دونك جوست اذا فهمنا وضحوا لي شكون سي عدنان لحظه برك سي عدنان خليوه حاشي بسي دريس نكمل مع الفكره معناتها اذا فهمت مليح كجمعيه اليوم يقول لك ما تمسوناش حاجات من من من حياتها كلها كيك في بنزرت حياتها كلها كيك معناتها اذا فما تدخل للحمايه اوكي كما صاير في كورنيش في بلايص معينه زاد يقول لك اللي زدتوه في راس الوطن احنا ضد اللي زدوه في في في شو اسمها قريب الدار الويلي نتاع البحر احنا ضدها هالي باش يصير ست سلم هذا الكل احنا ضده احمي اما ما تعمليش حاجات اكثر زايده تفزد لي الشط هذه قراءتهم كمجتمع مدني كجمعيه حمايه وصيانه شريط ساحلي ببنزرت اللي بعثوا مراسله البارح اليوم بلوتو 16 سبتمبر وصلت ديجا الى وكاله حمايه وتهيئه الشريط الساحلي طالبين جلسه عمل مع الخبراء نتاعهم باش يشوفوا يفهموا شنو اللي صاير به يلا سي عدنان علوش حاضر معنا نائب الشعب حاب يتفاعل معنا سي عدنان مساء النور مرحبا بك
2: مرحبا حمزه مرحبا بك ومرحبا بكافه مستمعي اكسجين اف
0: فوالا دونك خلينا نفهم سي عدنان قبل كل شيء كنت تسمع في سيدريس وموقفه واضح يمكن كمجتمع مدني اكثر سؤال اليوم يطرح في بنزرت شو اللي صاير في شط سيدي سالم كان على الكورنيش فهمناه ولي ترافون تبعوا فيهم دو بري ولو انه فما مؤاخذات طلعت حتى على اشغال كورنيش لكن اللي صاير في سيد سالم والصوره اللي قاعده تخرج والفيديو اللي نشوفه فيه تو يقول لك شنو باش يصير بالضبط سي عدنان خاصه انه مانيش قاعدين نلقاو توضيحات من عند لابال
2: بالنسبه للمشروع نحط الامور في اطارها هو مشروع نتاع وزاره البيئه نتاع وكاله حمايه الشريط الساحلي اسمه مشروع حمايه وهيئه اللي كورنيش بنزرت مش الكورنيش يقصد الكورنيش على الكورنيش الكل يقصد البحر بقيمة 100 مليار أكثر شوي
0: به
2: وذايا والبايور دو فون تاعو ألماني
0: به
2: والألماني يشرط حضور المجتمع المدني وإحنا تعودنا في من بعد الثورة أن المجتمع المدني يتكون من جمعيات بقطع النظر باهين ولا خايبين تو كل واحد يعرف روح
0: به
2: المشروع في وقت من الأوقات تعطل أنا وليت في وقت من الأوقات اطلعت على برشا ملفات مركزيا اتصلت بوزير البيئة ونلقى من ضمن الحاجات اللي ناقصة أنه يلزم إي بي وين الخيام
0: بيه
2: إي بي تخرج في البحر هذيك ما رصدوا ليش فلوسها ونتذكر قعدت مع المجتمع المدني والجمعية
0: سعدان ليش لزم
2: علاش على خاطر قابلت انا كيما سي دريس كيما سي عبد الرحمن بقيت حسين كيما سي كاظم شقرون عملوا جلسه واستدعوني لها في بيزا في قهوه في
0: وين
2: المهرجان وقالوا راهو يلزم هذيك السينا راهو المشروع تقريبا ما ينجحش وراهو بقيمه 16 مليار
0: يعني تقنيا لازم اي بي في راس البلاد
2: هذيك اللي وين مقابل خيام تقريبا هكا في الزون هذيك هما يعرفوا اكثر دخلت بحكم مسؤوليتي
0: على فكرة سي دريس تو ضدها مثلا هذيك يقول لك احنا كجمعية حماية وصيانة شريط ساحلي احنا ضدها
2: هو يقول لك هيك الجمعيات الاخرين اصحابه اللي يقعدوا مع بعضهم ديما
0: بون هو يقول فما اختلاف بينات اي واضح
2: تقول لك ريت الكلام الاختلاف هذا باهي برشا هذا في الاخر فما كونكليزيون باش نقولها راهو باهي نجيو كي ريت انا الحجر تحط اللي هبطوه خصموا بحر بنزرت البركة فيكم كل كلام هيك الكل اللي ما ليه حتى معنى في الفيسبوك ماليه حتى معنا وما يضيف لنا شيء ونخليه بنزرت في القاعة. حمزة براني ما صدقني ممكن ياسر من لو كان ما سمعش ما ندخلش وكان ما طلبت منيش ما ندخلش خاطر باش نراس ديما كالعادة رانا تبيعتي ما تتبدلش وانت تعرفني بها التعاسة اللي خلطنا لها في بنزرت الحاليا الآنيا في اللحظة هذه في العام هذا في الشهر هذا في النهار هذا عمرنا ما خلطنا لها في القطاعات الكل في كل شيء وأولهم البيئة اللي هي الزبلة والمال والإنفراستركتور. نرجع نرجع حمزة يعني كان احنا شنسمه كلام قسموه بنزرت والبركة
0: سامحني بلي سؤال
2: وانا معاش معهم معاه نجموش دخل
0: باهي سيعدنان سيعدنان لهنا ميسالش خل وسودك معاي انت كناب شعب خل نفهم زدانا يا اخي لهنا زاد مش جانب الاتصال يا خويا نتاع الحكومه ونتاع الوزراء المتعاقبين اي فوالا يا سي عدنان ما نجمش انا باهي اوكي اليوم هاو انت رزمو خاطرك عملت جلسه ومطلع علاش كل شيء متعمل من غادي لغادي وما نحطش الناس في الاطار وعندنا الكل دي باج الوزراء كل باجاتهم الادارات كل باجاتهم لابار عندها باجها وزاره البيع عندها باجها يا حتى انتم زاد قصوا الغموض خويا وضحوا الناس شنو قاعدين تعملوا تو يتعدى كل شيء محلاه معناها
2: يا حمزه تفضل. نفس السؤال سالته للجهات
0: على فكره قبل ما نبداو البلاتو راهو اتصلنا بالاداره العامه للابال نحب وممثل معاهم يجاوبنا راهو قالوا لنا او تيرم بالضبط هاو نشاورو ونرجعوكم هاي قلبتوه في الاميسيون ما رجعوناش ويش وضحوا للناس وقصوا الاشاعات مش قلنا مش خير هكا سي عدنان تفضل
2: من منطلق مسؤولي وغيرتي على الجهة وعلى البلاد اسأل انا بيدي تحولت على عين المكان انا وصديقي سليم بالجامع الامس وقعدنا بيتين فك الحجر هذاك وبطبيعة من بعديك اتصلت بلابال ونيفو اللي يحكي عليه صديقهم المدير العام المكلف بالتسيير في مهدي حكيت معاه وسألته وعدالي شكون وجاوبني وبعد ولقيت المدير الجهة ولا شي تسمى تلفال طبعا زارت في تونس البارح في الليل في تونس يعني في الإدارة متاعهم ودونك اطلبت أنا اليوم جلسة عمل على مستوى بنزرت في الحظيرة ويجيبوا لي المسؤولين الكل يا أخي جاو البيرو دو كونترول البيرو ديتيوت ممثل على البيرو ديتيوت وممثلين على الشركة الغديكة وال يعني كما نقول المهندسين اللي هما لي تكنيسيان وانا عندي ثقه في الدوله معناتها هي زاد مانيش باش احنا نفقدوا ثقه
0: بيان سور بيان سور بيان سور بيان سور
2: سؤالي كان سؤالي قلت له بربي سؤال برك قبل ما ندخل الموضوع يا اخي الحجر اللي حطيتوه وين الخراز هيك شنو
0: الثنيه اللي حطيتوها
2: هذاك ممر مؤقت للمعدات الثقيله اللي باش تدخل تعمل الاي بي ا بيس الاي بي ا بيس ومن بعد يتنحى الكل ويرجع يرمل باهي هذا نبدا الحديث
0: هذا اللي قلته انا تو سي دريس معناتها قلت له يعني جوست بيست مؤقت حلوها ويرجعوا من بعد باه
2: يتسالني اسئله ونجاوبك وانا نقول لك هما انا شحكيت معاهم واش قالوا لي كيما تحب حمد
0: لا اعطيني شحكيت معاهم واش قالوا لك من بعد انا نسأل الأسئلة اللي باش نسألها وخسارة وصلنا هكا في تونس يا عدنان معناتها إعلامي اليوم ولا وسيلة إعلامية تكلم وسيلة إعلامية تكلم نائب ولا نائب اتصل بيها خاطر اسمع موضوع تحمس حب يتفاعل باش هو يفسر في بلاصة الدولة شنو المشروع اللي تعمل فيه الدولة يا خيبة المسعى وللأسف وصلنا هكا يا عدنان تفضل اللي نورمال الموري معايا لابال تو توضح للناس تفضل
2: ساشون كو اتصاليا مع مباحثتك صحيحه تقريبا على الوزارات الكل وعلى الولايات الكل وعلى البلديات الكل وعلى الادارات الجهويه الكل وعلى الادارات العامه الكل
0: للاسف
2: ولازم يتقال الكلام هذاك للناس الكل والناس الكل تقول ما تخافش تتكلم خلينا نصلحوا بلادنا ما نخليوش عباد عشوائيين
0: صحيح فما ناس تصطاد وفما ناس قاعده تضرب وفما ناس تستغل فرص الدوله فوضحنا القصه اثنين فوالا خليو لهم اثنين تفضل سي عدنان قول لي شنو اللي باش يصير
2: المشروع بالنسبه عام اللي هو مشروع حمايه كورنيش فيه اي بي 1 اي بي 2 وكان الاخر اللي قلت لك مازال ما عندهاش الاعتمادات نتاعها الفقاميه وصول فورم دو ايكغيك يجيو عملوا باش باش وحده وين دار القايد خمس
0: اي
2: والاخرى وين ريزيدونس كي جاو باش يحطوا نتاع ريزيدونس خاطر العباد مرات كان نتاع سيدي سالم راه اما كيما نتاع سيدي سالم
0: استنى استنى عاودي وحده وين دار القايد
2: اي اي بي تخرج في البحر معناتها
0: وين دار القايد
2: اي والاخرى فين ريزيدونس
0: مال الثالثه نتاع الخيام نحكيو عليها
2: هذيك ما عندهاش اعتمادات ما فماش اعتمادات بالمرصود هذيك انا باش نجري عليها بقدرة ربي اذا نجح المشروع ووافقوا عليه الناس الكل
0: دونك هما باش يكونوا ثلاثة اي بيات باش نوضحوا هما ديديك معناتها خرجت
2: في تو حاليا زوج
0: ما تفهمين
2: موجود
0: لا ما تفهمين لو اون اتوندون تجيبوا الفلوس باش يكونوا ثلاثه سي عدنان اليوم تروا ديك ولا اي بي يخرجوا في البحر اش معناتها؟ معناتها كيما المي كيما البونتا
2: وحده. اسمعني يا حمزه الاخر باش
0: نحب نبسط للناس مش فاهمين. اي بي وديك ما يفهموش
2: اي بي حاجه تخرج وبلونجونت داخله في وسط المياه
0: تخرج في البحر كيما البونتا كيما البونتا كيما البونتا ما صغيره.
2: فما حاجات ازين خاطر علاش توا عملوهم تولي الرافيه هنا في اللي بدا في سوسه قاعدين يخدموا فيها ولا في سليمان في سليمان خاصه يتحوسوا بالضو وفي برشا حاجات مزيانين فيهم. علاش احنا بنغزروا كان للخير وباش تطلع باهي؟ هي انت مهندس وكا مهندس وانا فلوس هاي بلا نحطكم بقدام بعضكم
0: وشوفوا. اقول لك سيدريس مثلا هو كممثل على المجتمع المدني مثلا هو خلينا

0: هو باش تقول عاود. لا اخويا العزيز انا بالنسبه لي انا 100 مليار دخلت لبنزرت تقعد في بنزرت ما تخرجش. حمزه فما 104 مليار جاوا للوناس بعد مشروع ما تنعاودوا الشمب الكل بتاع بنزرت العلاقه ما رجعوا لتونس. ما يقول انا تو حاليا بالمسؤوليه نتاعي ان ال 100 مليار تقعد في بنزرت غلط صلحوا ما تقعد في بنزرت. في بالك في ولايه مدين في مدينه جربه في جزيره جربه قالوا السامعين اللي بنزرت صايره فيها مشاكل قالوا اسمعوني احنا حاضرين جيبوا لنا واعملوا اللي بيصيروا بنزرت ما هو بجرب قسما بالله. وتجي تسال انت على اللي تحب بس المصادر الرسميه جمعيات اللي تحب انت بايه في سليمان ما نجمش نقول الاسم نتاع العباد ولا صفاتهم. لو كان راش عملوا في سليمان يتعاركوا باش خسرت شويه هك.
1: يعني انت بالنسبه ليك واضح 100 مليار نتاع البروجي لازم تقعد في بنزرت مع المودي فيه وفيه نبدلوا فيها ما
0: يحرك.
1: فهمتك واضح باهي.
0: يقعد معايا اللي
1: فيه
0: اللي
1: نتاع
0: سيدي
1: سالم
0: رايك الحجر هيك
1: باش يتنحى. باهي يقعد معايا سي عدنان اقعد معايا لحظه. انت بيدك تكلمي روحك شويه خاطر برامو منرفزك الموضوع كيما الناس الكل في بنزرت فما غموض خاطر في الملف. لحظات بعد الفاصل نرجع مع سيد عدنان على وشنا يا بشار.
2: لازم على اكسجين افان. اذا تحب تخدم وتبدا مرحله جديده في حياتك المهنيه الفرصه موجوده اليوم مع ليوني تونس المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبيه تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليميه. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة إضافة إلى منح شهرية منح في الأعياد مساهمة يومية في الماكلة تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار. وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس نحن لا نوظف فقط نحن نبني مستقبلا أفضل.
3: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل.
4: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
3: اللي يقصد دار كبيرة معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي خبرة 35 سنة في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
4: والله ديما نسمع لي عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
3: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
5: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين من 6 ل 10 سنين جروب إيكول. وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت. ما لافاش تستنى جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت تنس كلوب بنزرت. حضروا صغيراتكم للمستقبل.
6: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: اما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهله مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والاسعار تبدا من 19900.
7: ايكرون سولير ب 19900.

0: ينعم وتلقى ان لارج شواء للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
1: قل لي وين نلقاها الباغا فارماسي مايكير؟
0: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
2: حاب تقرا في بنزارت وما عرفتش تختار؟
3: انا نقولك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس. خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله. مستقبل مضمون. ما لفش تستنى إجابة حذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
1: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك. نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج. مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026. سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضل بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام شارع الاستقلال منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
5: لازم على
3: أكسجين أفضل. معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم اللي ما كنتوا تسمعوا فينا. حماية كورنيش بنزرت من الانجراف في المشروع اللي قاعدين نحكيوا عليه والأشغال وصلت لشط سيدي سالم، عملت الجدل لأنه كيفاش الشط يتقسم، كيفاش القسمة هيك اللي موجودة في الشط. بيتيتر برشا ناس ماهيش فاهمة علاش الشط سيدي سالم قسمناه على الريزيدونس ولا معاش بلوك واحد. نحاولوا باش نفهموا كل التفاصيل معناها بالشعب. سيد عمنا العلوش حاضر معنا، النائب عن ولاية بنزرت وبنزرت الشمالية بالتحديد. سيد عمنا مرحبا بك من جديد. دونك نحبوا نفهموا من عندك شنو قاعد صاير بالضبط في سيدي سالم وشنو باش يصير في سيدي سالم باش نجموا ناخذوا اكثر فكره على المشروع في البارتي نتاع سيدي سالم بالضبط شنو اللي صاير.
6: بس الامور حمزه في صفيف.
3: تفضل.
6: شفتوا الاسلاناد اللي واقع في كورنيش؟ عملوها اللوطه في البحر الكونسوليزاسيون دو مير وعملوا اسلاناد يمشيوا عليها العباد.
3: باش
6: يعملوا كيفها وين التيموس ورا دار الوالي ورا دار الاداره. ومن بعد نزيدوا نهبط اللوطه باش نلقاو اي بي فين دار الجيت. تخرج صفور تتقدم القدام معها ذراع يخرج على اليمين باش يحمي هيك الكورنيش على اليسار. في انتظار 16 مليار نتاع اللي قلت لك عليها ما فماش في مدات اللي قبل الخير. نزيدوا نهبط اللوطه نلقاو في البرنامج في الماكيت في كل شيء واحدة اي بي قدام الريزيدونس بالضبط. لكن اللي فيه قدام الريزيدونس بالضبط سي حمزة اللي انا وهيك ما نعلموش بها. العباد الكل حضرت في اجتماعات في البلدية كل شهر اجتماع حضروا الكل. انتم اللي تكلموا الكل في الفيسبوك وتكلموا معك انت كلهم حضروا في الاجتماع وقدامهم قالوا اون فا ديكالي لي بي نميرو لي بي باش نديكالوها 200 متر خطر القينا الفيبر اوبتيك. في تقديري الخاص الفيبر اوبتيك يا سي حمزه تقعد بعد الدراسات نتاع المشروع هذا
3: ومازالوا
6: كي تحطوا
3: خاطر
6: فميكا الاولانيه نلقاو اورانج من بعديك
3: ما نسميوش
6: حطوهم اللي فيه اللي باش تخرج بين الزوج فيبر وبين واحد مش لحمايتها مش لحمايتها باش ما يضرهاش فهمت مش يمر خاطر خويا سمعت في الاتصال لا مش باش ما يضرهاش وكاو عملوا ديكالي الديكال الديك معناتها اللي وقع القرار هذايا بحضور المجتمع المدني والجمعيات في بلديه بنزرت في شهر جويلية
3: اقف معايا لهنا سي عدنان اقف معايا لهنا لحظه يقول لك في الاتيود نتاع البروجي وفي الماكيت وفي كل شيء موجود انه 2 كيلومتر اللي من بونتا من المايه الزرقاء حتى حتى عند مريم 2 كيلومتر هذوما انتو شابل طبعا الى الاخر سي عدنان انتو شابل ما يتمسوش يقعد شط سيدي سالم انتاكت 2 كيلومتر هذيك حتى لعين مريم باه يقول لك يقول لي باش نديكالي شويه ديكالي شويه ما هوش تمشي للخراز
6: لا لا استنى عاد استنى عاد
3: تفضل
6: ما تسمعني القرار نتاع انه ديكاليو 200 متر مش 200 متر ولا مش ما نحكيش على تاع سيدي سالم يتوقع في الريزيدونس تتولي ريت الواد
3: اي
6: الواد الواد اللي الغادي بعيد عليه حسبت راني اليوم مشيت 150 متر على الواد
3: وخذها
6: من عندي على مسؤوليتي راه
3: واضح واضح نقعدوا ديما في عين مريم نقعدوا ديما في شط عين مريم نقعدوا في الريزيدونس
6: هذيك اللي بيه مش تعمل اوني غريغ وفي القوية ويبنيوا لها قاعدين فما منعش يسميهم اللي مشيت طليت عليهم جيتهم يعني بيتهم زي من حاسينوا انت بعدك عمل بحثك وش تعمل الغديك
3: باه
6: ويعملوا معها واحدة اي بي 90 متر في البحر 90 متر عرض 4 متر ظهر لي وتسميه البحر تكون بحثة اللي وين خرج القرار هذا كيفاش خذوه
3: سمحني لحظة ذي الثانية متى 90 متر موجودة
6: لا لا لا تعملت قلت لك بعد القرار الجديد عاد
3: فوالا القرار الجديد ما تخطر اللي في الدولة يقول لك ما يتمسش سيد سالم
6: ما يتمسش نزيب روبتيك
3: حمدا
6: عملوا هما تتسمى هما يقولوا لها موداليزاسيون فيزيك فما النيميريك على بابيي على نمثل يعني في الاورديناتور وفما الفيزيك
3: على
6: حسب ما يحكي لي اليوم اللي في البروجي
3: قال
6: لي متكلفه تقريبا 250 مليون وتعملت في مدينه غرونوبل في مخابر في في فرنسا في غرونوبل وعندي الفيديو بعثوا لي نجم نبعثوا لكم.
3: باهي علاش لازم نعملوها الثانية؟
6: عملوا القرار خذوه باش ينجموا ينجحوا مشروع الحماية يلزم يديكاليو 200 متر ويرجعوا الغادي ويعملوا كعبة سلسة صغيرة 90 متر في الزون اللي تو هما عاملينها فيه.
3: كيفاش ما تحطش في اليوتيوب يا سي عدنان وما تحطش من الأول ما تعلمش بها الناس ومن بعد تمودي فيها أنت؟
6: هذاك الموديفيكاسيون وقعت بعد ما هما جاوا باش يحطوا لي بي اللي فين ريزيدونس يلقاو الكوابل في في في بروبتيك يا عم.
3: لا لحظة باش تبعوا بعض سي عدنان لقاو الكوابل في الريزيدونس بعدوا على الكوابل يقول لك نبعدوا عليهم باش ما نضروهمش
6: مش مش مش مش يعني مش وحدهم قالوا نبعدوا رجعوا لهم
3: خبراء قولوا خبراء قولوا خبراء قولوا خبراء قالوا لهم تبعدوا
6: بعثوا لفرنسا لمدينة غرونوبل وعملوا الغاديكا موديليزاسيون فيزيك
3: تبعني سي عدنان
6: عندي الفيديو تبعني
3: تبعني سي عدنان تبعني مفهوم كلامك الكل واضح خلينا نتجاوزوا
6: بلا نقطة يعني فيديو مسخر
3: واضح خلينا نتجاوز النقطة ذي جوست نحب نفهم نبعدوا على اللي في بروبتيك تاع ريزيدونس عين مريم ونعملوا نعملوا لي بي نتاعنا ديك نتاعنا نعملوها بعيده انت قلت 200 متر نقعدوا ديما في نقعدوا ديما في في الريزيدونس باه الثانيه نتاع 90 متر نتاع الخراج لويش لازمها تتعمل معناتها من دام ماهيش موجوده في البروجي
6: هما البيرودي تيت قال لك يلزم بخلاف التركيز باش نبعدوا يلزم نزيدوا كعب اخرى في السلسله
3: هي جا نقعد وقال لك المجتمع المدني ولا الانجينير نتاع بنزرت والناس
6: حمزه بس يا حمزه يا حمزه مش
3: قال لك نقعد وعلمونا كيف تزيد حاجه من راسك وتشوالي البحر
6: يا حمزه ما نخنوروا الراي العام
3: تفضل
6: راي عام
3: تفضل
6: هما الكلام هذا نتاع 90 نتاع 90 متر وهيك الكل قال في جميله بحضور المجتمع المدني والجمعيات اللي تو قاعدين يتسالوا انا نسال شو نتاع
3: قال لك رفضنا كوقتها ليه رفضنا قال لك رفضنا سي دريس قال لك اي موديفيكاسيون للبلان قلنا ليه
6: هاي ممكن هكاك ممكن
3: ليه قال لك اي موديفيكاسيون للبلان قلنا ليه ما تشوهش البحر معناتها
6: حمزه خلينا نبني على الايجابي وهذاك انا باش نمشي في الايجابي اني نصدقك ونقول هما قالوا لا يا اخي
3: لا ما صدقنيش انا انت حسب الفكره لحظه يعني حسب الفكره اللي في مخك هما في بينهم وسكتوا
6: ما بيان سور مش سكتوا لا لا النقاش ما نعرفش وافقوا ما فكوش ما نعرفش يخرجوا يتكلموا تويكا
3: هاو توا قال لك احنا ماناش موافقين لحظة يا سي بلاسي سي سي عدنان باش نجم نقرب وجهة النظر شوية نفهموا بعض انت اليوم كنائب شعب عندك المعطيات هذه الكل هو سي دريس الشريف كرئيس جمعية وكمجتمع مدني يقول لك رانا سمعنا انه باش يكون ديكالاج على الفيبر اوبتيك مرحبا بك ولو انه مش مشمولاتك باش تحمي الفيبر اوبتيك هذيك مسؤولية وزارة التكنولوجيا الاتصال
6: باش ما يضرش
3: باش ما يضرش باش يقول لك في بالنا باش ديكالي يقول لك في بالنا باش ديكالي اما راك باش تقعد في ريزيدونس عين مريم ما لقاكش نقص لي الخراز وقسمت سيد سالم على اثنين
6: خلوا له مع 90 متر موجوده في جميل يا في شهر جولي في بلديه بالضبط انا ريت لازم اطول نحكي لك يا حمزه راني في وراك ما عندي ريت وقريت
3: باهي وجهة نظر للتكنيسيان تاع لابال علاش الثانية نتاع الخراز لازم تتعمل؟
6: هما اللي البيرو ديتيد نتاعهم نتاع المشروع بعث لفرنسا البيرو اخر كلهم راهم معاهم ديما كنترول بيرو اخر موجودين كل شيء لهنايا مش انا باش نسال ريت الجمعيات مش جمعيات لان انا نحملهم مسؤولية وقاعد نستنى في بالي فما جلسة نهار كلامي كان مسكرون نهار 2 اكتوبر يا اخي ظهر لي تم الغاء وما نعرفش علاش خويا العزيز تحملوا مسؤوليتكم من الاول يصير تصيبوا واسد الدوله تخدم هي بالصدفه راه نوعيه المشاريع هذيا يلزم تتطلب خاطر بيردوا فهم البر يقول لك حضر لي مجتمع مدني هاك اللي حمزه هذا معطى موجود
3: معناتها صحيح
6: كمل للاخر ما تقوليش ما يقابلنيش فما فيه وتدخلك وتدخل له
3: هو
6: حمزه
3: بس يا
6: عم بالنسبه لنا نتاع 90 متر هذيك اليوم الصباح اللي تحولوا معايا ممثلي الشركة طلبت منهم قلت لهم شوفوا الطريق ما مؤقت عملتوه مش دخل كاميونات ولا معدات هك ولا قالوا لي ايه قلت لهم راكم عملتوه عالي برشا الوجه المنظر المشوه وهو بيدو حمزة موجود كيف وراه فين في ارض لافتي في القرع هو بيدو وتحولوا شوفوا ما لعبت ما راتوش لكن زاد راهو تكلم
3: اخزر هو على محلك يكون مؤقت ما يقلقش برا خدم على روحك جيشتي وناس
6: يا اخي بالوقت بعث بالكاميونات واليوم خليتهم يهزوا في الحجر ويرجعوا باش يولي اللوطه وتدخل كاميون على روحها قال لي لو كان تتحمل مسؤوليتك كان في الشتاء والنو قلت له نتحمل كان هكاك نرجع الحجر المفيد عمو خدمه مزيانه وباش يحمي اون ميم طون الرمل نتاع سيدي سالم يعني باش يحمي الوتله والديار ويحمي البونتا في حد ذاتها راهو بكلام خبراء كيما خبراءنا واعزائنا ولاد بنزرت يعني لنا نعطيه ثقه
3: بالعكس هما خبراءنا في بنزرت هما خبراءنا بنزرت قال لك كي تحب تحمي بالحق وتحكي على بروجي نتاع حمايه نورمالمون تبدا تحمي البونتا الاولى خاطر مشقوقه في اثنين خاطر فيها مشاكل كبيره بدا حمي لي البونتا الساعه انت
6: حمزه يلزم هما تحجبهم الزوز ويتكلموا في بعضهم هكاك انا احكي لك علي ريتو ويعني ومن منطلق مسؤوليتي وراني انا واحد من الناس وانت تعرف انت بيدك عينا احنا من المشاريع اللي تدخل بنزرت فلوسها برشا ونقعد وبعد ما نعمل شيء
3: صحيح واضح باش نلخصوا سي عدنان
6: نتاعي صدقني يا سي حمزه راه 80% نتاعو صحيح
3: باهي باش نلخصوا سي عدنان دونك عندنا ديك ولا عندنا بونتا ولا عندنا سورتي
6: يدخل قدام
3: سورتي باش تدخل في وسط البحر في مستوى ريزيدونس عين مريم هذا قداش فيها طول؟
6: صغيرة 90 متر الاخرين ما سالتش خاطر البوليميك وقعها 90 متر انا بالحق انا نورمالمون منظر ماشي في بالي حمزه كيف كنت نحتاج بالحجر باش يقعد على طول وتتعمل كيما البونتا قالوا لي لا راهو هذاك المعدات باش تدخل يلزمنا نحطوا له الحجر باش يتعداهم بعدها تنحيوه ويرجع عمل كيما كان هذاك موجود يعني
3: متفاهمين مش هذاك المشكل مش غادي راهو عدنان فما عباد مش مشكلتها في الرمل تقسم في اثنين راه مشكلتها اللي بي في حد ذاتها ضد العباد
6: هذاك قالوا قسموا رمل بنزرت قالت هكاك
3: اي لا هذاك في بعض الصفحات والناس مش فاهم الموضوع
6: انا مش ناحي انا بالحجره
3: لا هذاك العباد مش فاهم الموضوع الله غالب باجي تكتب على روحها سي عدنان احنا نحكيو على
6: احنا انتم ربحتوا يرحم والديك
3: اي احنا نحكيو على البحر في حد ذاته عباد تقول لك ليه خلي لي بحر بلوك واحد اذا باش تعمل لي اي بي معناتها حتى مرا كبيره معاش نجم تعوم فور صغير معاش نجم يعوم لازم يختار يعوم يمين يختار يعوم يسار بحر مشخوخ في اثنين
6: لا مش بس هما ديجا 90 متر فيهم يمكن
3: شويه ترى على فكره بالشيخ جماعه تنجيز
6: وخزان 90 متر والداخل راني مانيش ندافع عليهم نستخدم هرب من غير تكلم اذاعه
3: تمام خلينا نفهم وخلي الناس تفهمنا باش تولي في سيدي سالم عندنا في الريزيدونس دخله كبيره وفي سيدي سالم وراء الخراز دخله صغيره
6: والدخله الكبيره حمزه راهو فيها كي وراه فيها فما زو واحده يمين واحده يسار بالضو
3: تي باهي التنجيز باهي التنجيز باهي التنجيز هذيك كيما الاسقاله نتاع نابل تولي باهي التنجيز تولي باهي التنجيز هكا اكثر من هكاك باهي اظن وبسوالي واحدة صغيرة ورا الخراس فيها 90 متر و 4 متر عرض هكا
6: اي هذيك هكاك وراو هذايا راو الكلام هذايا ما نقولوا انا تاع الكلام هذا خاطر مشيت تستفسر تعيطوا خويا العزيز انا نطالبكم انتم كإذاعة جهوية والناس كل عندها فيها ثقة تناديوا للابال مش بالتليفون للممثل لابال يجيب معه ممثل على الشركة وعلى البيروت كنترول
3: انت عاجبك البروجي كعدنان علوش هكاك ولا عطيك يقعد البروجي في بنزرة
6: ريت حمايه الشريطة اذا رمل البرك انا بالنسبه لي انا لا خاطر رمل السيكل ده 100 سنه يعاود يرجع واحد لكن فما ما فما كل واحد في ميدانه يا يرى روحه هو عبقري معناتها هي ما ويبدا ما عندوش الثقه في الاخر معناتها هيك ما يصيرش نتناقش معك.
3: لا فما ناس تسمع فينا توا راهو فما بارتي كبيره من الشعب تسمع فينا سي عدنان تقول لك يا خويا هالشغليه هذه كله مجتمع مدني خليوا العباد تخدم خلي الدوله تخدم وكهو سيبوها معناتها ما فماش علاش هذا اللي تعملوا فيه. فما زوز انواع راهو فما زوز انواع فما ناس تقول لك اسمع الناس المختصه في المجتمع المدني خلي يعطيوا رايهم كمواطنين هما ابريتو باش يستنفعوا. وفما ناس تقول لك يزيونا بالجوج ماذا الكل خلي الدوله تخدم وبعد احكموا على المشروع كيوف.
6: يا حمص فما جمعيات بطبيعتها يلزمها جمعيات في الاختصاص وبطبيعه فيها البيع والخير. فما ناس مجتمع مدني صافي يحب البلاد، فما ناس مجتمع مدني عنده خلفيه، فما ناس عنده شركات تحب تخدم في المشروع هذاك، واذا ما تتقبلش تقول لك اه ما لا هيك خايب. هذاك الكل انا كشفت عليه وريته دونك انا لو كان عندي مسؤوليه دونك نتحاسب بها قدام العباد والنواب اللي انتخبته قدام ربي ما نجمش نسكت على هيك. اليوم راني نحكي لك البارح مشيت 8 لتونس في حمزه راني حتى الماضي ساعه غير 4 نتاع الليل راهو اليوم الصباح 8:30 انا في المحاضره نتاعهم في حضره الاشغال اللي في مع الشركه الشخصيه في في في نازور هذيك الداخل باش. ومن بعد وبعد ما طلعنا زرنا عندي التاور انا مانيش نبطل ما نبعث وكان هبطت ونبطل ومن بعديك زرنا الحضيره كيفاش يحضروا الغادي ومن بعديك مشينا اللي في الا دو والا البيس هذيك اللي ومشينا للبيس ثبتنا فيها وقلت لهم راهي عاليه وطلع كلامي صحيح من بعد في العلو نتاعها ظهر انهم هما حطوا حجر وكاهو لا الحجر تنقص منه حتى منظره خايف اما راهو بالشغل راهو بعد هيك في الاخر مشيت تحت راني مانيش ندافع عليهم علاش تعرف علاش ندافع عليهم انا باش نكمل هذا الكل ريتو اليوم اللي خذيته عندي الكتيب وعندي وثائق وعندي محاضر جلسات في البلديه وقعدت انا طلبتهم كنائب شعب وراني شفت الاسامي وقعدت بيت يا عباد اليوم تسب وهما حضروا في الجلسه هيك تعرفون اللي ياخذوا فيها القرار نعدي هذا الكل شكاطر السلطه الجهويه حوالي الجهه ونسمع رايه وزاد هو في الموضوع هذا البلديه مانيش باش نقابلها علاش ما نحبش نقابلها بلديه بنزرت خاطر نرى في يعني مش الاتفه مش الاتفه كلمه حاساهم وحاشا الناس الكل يعني اسهل الحاجات ما همش قايمين بها وما ينجموش يقوموا بها في انتظار ربي حن وكاو تقابل الوالي بنزرت باش نشوفوا شنو هو رايه في الموضوع ونتصوروا باش يكون مع السلطه الجهويه مع الادارات الجهويه احنا لهنا باش انا لهنا باش نحط ثقي ريت الكلام تاعي لكن من بعد وجي انا باش نحط ثقيه مع المجتمع المدني ومع الجمعيات خاطر ما نحبش نخليهم وحدهم والقرار في الاخر لازم يكون صافي
3: باش نلخصوا باش نلخصوا
6: القلب راهو نتاع العباد الكل
3: باش
6: انا اللي باش نراي باش الراب يعني حكى عنده سوء نيه راني باش نتكلم طول في حمد وان شاء الله يعملوا اشتينا بقدره ربي معناتها بينات بعضهم ويخرج القرار ويخرج للناس.
3: واضح سي عدنان
6: خلينا نحوش شويه وقت الاخرين حمزه ما يقعش
3: واضح خلينا نحوش شويه وقت
6: دونك مره في الحمامات حمزه وقت انا نزبت عليها الحمامات كي بداوا المشروع هذا في الليتيود مش توا في الليتيود قبل الفلوس صارت مش لك قالوا ما نحبوش نحطوا اللي قال اللي نحكي عليهم قبيليك الطبيعيين اللي قال عليهم قبيليك في سيدريت
3: اي
6: قالوا ما تحطوش راهي ما تنجحش
3: واضح واضح واضح سي عدنان خلقت شويه
6: اول نو
3: في دونك في في مشروع حمايه بنزرت مدينه بنزرت وكوريش بنزرت من الانجراف فما ثلاثه تروا سورتي باش نبسطوا للناس تروا سورتي باش يكونوا في البحر من المفروض فما زوز فلوسهم مرصوده واحده مازالت فلوسها ميس مرصوده اللي هي نتاع راس
6: البلاد
3: دونك هذيك متفاهمين حكينا فيهم قبل الخاطر دونك
6: عندنا
3: سورتي باش تكون في راس البلاد عندنا سورتي باش تكون في دال قيد وعندنا سورتي باش تكون في ريزيدونس عين مريم تروا سورتي في البحر توا تزادت افيك اون بتيت موديفيكاسيون في البروجي واللي يقولوا المجتمع المدني في بالناش واللي سي عدنان يقول لا في بالهم جلسه صارت في
6: الحمله
3: واضح يقول لك راهو تزيد الرابعه واضح تزيد الرابعه في وراء الخراس وهذه اللي عملت شويه الشقلاله
6: دونك
3: تزيد الرابعه
6: انا بيدي قدك بالجيجي نسال معاهم
3: واضح سي عدنان خلينا نربح الوقت واضح خلينا نربح الوقت نفسر للناس خاطر حاشي بيك في حاجه اخرى دونك في وسط البحر دونك شكون اللي سورتي هذوما في بارتي المجتمع المدني يقول لك احنا ضد احميه بطريقه اخرى ما تفزلش البحر وتدخل فيه تعملش فيه كرياسيون تاع بونتات جدد كيما البونته الكبيره نتاعنا دي با دي دي دي يعني دي زونتري في وسط البحر وفما اللي يقول لك ليه هذاك هو باش تحمي لازمك تعملهم سينو ما عندناش حل دونك كل واحد ومختلف وجهه النظر نتاعو
6: ملاحظه اخيره دونك
3: اي بسرعه
6: انا بسرعه بقدره الاله قبل كذا اكتوبر الشهر الممتاز استغفر الله يا ربي قريب نقولوا رمضان كريم انا ناديت رئيس الدوله عمناه وقلت له يا سي قيس سعيد يجينا مع كل شهر اكتوبر كامل يجينا، ولا عملنا مره كل نسميه معنا 12 شهر اكتوبر في ولايه بنزرت، في الولايه تاع بنزرت. انا باش ناديه في المشروع هذا، هو اول واحد رئيس الدوله نادى قال احميوا شواطئ تونس 1300، هو اللي قال يا رئيس الدوله انا نبعث له كتابي عن طريق البرلمان لو 15 اكتوبر يجي للمشروع هذا، وكل واحد يتحمل مسؤوليته سواء الشهر هذا ولا هذا.
3: قداش من مشروع لازمك استدعاء؟ قداش مشروع لازمك استدعاء فيه سيد الرئيس؟
6: والله ماذا بيا الكل
3: فوالا
6: اللي رفيه في جهه بنزرت في حمزه، احنا المشينا كلنا
3: تخيل احنا تخيل كان تعطي
6: المعطل،
3: تخيل كان تعطي للناس هما يعني يستدعاوا رئيس الجمهوريه في زيارته 15 اكتوبر على كيفهم اهالي ولايه بنزرت، كيفاش تنجم تكون
6: استدعاء مارش سنترال، استدعاء السبكاوي،
3: استدعاء الساق قبل كل شيء بروجي القنطره، بروجي القنطره اللي هو مشروع دوله ساعه كبير، شنو اللي صاير فيه؟
6: استدعاء السيركيلاسيون والانفراستركتور الحموم حسيت
3: أتسرع سكان
6: أكتوبر اللي
3: بلاش عش
6: طبيعي
3: أتسرع. شكرا سيد عبد المنعم، نعم أقعد معي يحشي بيك بينصير في الموضوع الأخر الأهم اللي هو إحنا عايشينه تو. كيفاش شاف عدنان علوش العودة المدرسية في ولاية بنزرت؟
6: بالنسبة للعودة المدرسية كشبيهات هي سابقا ممكن ياسر لاحظ المندوب الجهة التربية سيدة هودي شقير يمكن خدمتها يعني مسيف وهي تخدم، أنا لاحظت هذا مش راهو نشكر لنرمي ورود، ريتها تخدم وتعاملت بالقدا مع منظوريها الاداريين والمربين والمعلمين واساتذه وكيف كيف مع الاولياء والتلاميذ، شفتها خدمه برشا في احقاب الصيف في الاخر. بالنسبه لل فما في المدارس فما مدرسه نحب نقولها اللي هي مدرسه هنسير الماثلين هي. هي مسكره
3: كنا نحكيو عليها وكنا الاولياء نعديو فيهم قبيل ايه
6: وسالتها وقتها قالت لي على باش في بالكم انا
3: اتوقع في بالنا ما زاد ان شاء الله ان شاء الله السنين سكروه ان شاء الله السنين نرجعوا ان شاء الله سي عدنان نكملوا سنين اللي ترافو باش عم جاي يرجعوا فيه نشير مثلا تبدا الامور كلها واضحه. اعطيني اعطيني اعطيني اعطيني خلينا نبداو ساعه بالنوار نتاع البلاد سوا ديزون اللي هو الكوليج معناتها الكوليج بيلوت والمدرسه العدنانيه والمدرسه يقول لك الكلام ده ما تباتش كلام ده متبيتش ترسلهم يطلعوا فيهم تاع ليسي بيلوت نحالهم سال دو بيرمانونس رسات صغيرات في الشارع من معتمديات ما تنجمش حتى تروح لديارها في ليزور كروز. شو يصير في الكوليج بيلوت يا عدنان؟
6: وحتى من المطعم ظهر لي ريفكتوار
3: نتاعهم بالضبط شو اللي صاير؟
6: حلوا نهارات ليه هكاكا
3: بالضبط شو اللي صاير مانيش فاهمين.
6: هو كملاحظه في حمزه راهي موجود اللي تحكي فيه انت صاير عمناوت وتحمناوت
3: صحيح.
6: انا بالنسبه لنا اليوم نوعدك بعد ما نعلق من عندك ندخل للجون ليسي نقابل عندي جلسه مع مدير المعهد نوعدك بعدها بالضبط نهز تليفون المندوبه ونسالها واذا موجوده نمشي لها ديريكت سينو ناخذ المعطيات الكل ومن بعديك نتحول على المكان ونقارن ما بين الكلام وما بين الواقع ونكلمك ديريكت ونعطيك المعطيات بالتربية حمد.
3: واضح دونك عندنا خلالات في العوده اكيد كيما قلت انت كسابقاتها معناتها نحاولوا ديما كل عام العام النقص من الحاجات السلبيه معناتها
6: الاقسام معبيه ديما فما كل فما معهم عامله منصات حتى في التوزيع على الجداول حتى في الكلام
3: مشاكل كبيره منصات
6: برشا برشا معناتها برشا مشاكل في العوده المدرسيه. انا يعني قلت لك بالنسبه لي انا كشبيهات لكن مع الملاحظ انه فما الاداره خدمه اثنين مشكوره بطبيعه الحال.
3: والله شكرا سيد عدنان علوش يعطيك صحه على كل هذه التفاعلات. قل
6: بالنسبه اليوم خرجت اشاعه كناري في العشرين صارت كناري في العشرين اللي هي وقعت عملية سرعة لتوزيع الأماكن نتاع الخضر والغلال في سوق السبكاوي
3: اللي يحل هو
6: ما نعرفش قداش
3: وقت يمشي يحل وقت يمشي يحل
6: باهي ما نعرفش حمزة هو أحذر مانيش فاهم أنا شكون نسأل حذر الباب ركب ما فهمش علاه يلزمنا نراه الانتصاب لبرا احنا يما حذر نعمل كرة كدخ يعني مسؤوليتك أنت عندك لجنة في البلدية
3: شكرا انت بلدية اوكي اوكي
6: طلبت سيد لويلي قلت له اليوم يا سيد لويلي شنو العباد اللي تحكي فيه هذي شنو حكي عباد يعني بالسيف عاود القرعة قال لي ناس يا عدنان ما صارت حتى قرعة ونهارك اللي تعملوا قرعة قلت له ما بكل لطف سيد لويلي نحاولوا نسرعوا فيها العملية نتاع القرعة خلي يرجعوا الناس كل خضار يشد بلاصته ونراوا سوق جديد ومهيئ ومزيان وفيه كل شيء والبر اللي قدامي العبد كي نهز قفتي ونتعدى انا ولا مواطن ولا امراه تتعدى ولا طفل صغير يتعدى مشكل التعاسه اللي راهو فيها تو احنا وبالطبيعه نعرفوا الاستغلال اللي صاير وش فما بارتباط وش فما يعني بارتباط بالرائد المجاوي وانت راجع على اليمين الجامعه رضاعي حمد وموضوع كبير باش وماذا بيا تو نطلب منكم انتم انا ما عادش قاعدين نتحمس كراديو نطلب فيكم كراديو اكسجين ماذا بيا تصيروا موضوع الانتصاب الفوضوي ماذا بيا تصيروا موضوع املاك الاجانب وماذا بيا تصيروا الاراضي الاستغلال معناتها الاستيلاء على الاراضي الغير ولا
7: لا احنا ديما اللي هو ديما نثيروا فيهم المواضيع هذيا لكن
6: كما انا كي تصيروا
7: والله ديما نثيروا فيهم بالعكس انت تعرف
6: انه ما خليش العباد تحكي برا
7: انت تعرف اللي احنا الوحيدين تقريبا اللي نثيروا في الموضوع هذا ديما اون بوكل لكن نستناو في التفاعل الايجابي من المسؤولين باش هما يخدموا خدمتهم خاطر مش احنا باش نخدموا الخدمه احنا مش نوصلوا الصوت
6: مانيش احنا باش نعطيو المقترح هذا دخلك على البيرو وصور البيرو مسكر وراه ما حليش هذا ما نصورش كلمه ما يجاوبوكمش لافال خاصه في الموضوع هذا
7: جملة
6: في الموضوع نتاع اليوم
7: نشوفوا اخر توا او مشكوره سيد رئيس التحرير ورات لي الاجابه نتاع الرئيس المدير العام تو قالها حتى نتواصل مع الزملاء على التيران هما مكلفين بالمشروع ونعطيكم المعطيات فتح حصه سياس يا عدنان معناتها كان ان شاء الله ما نحل 12 ساعه بث انا باش نجم لابال تجاوبني
6: معناتها
7: مش
6: معقول ودبوزه ما وخلينا
7: نعمل 12 ساعه بث باش تجينا اجابه من لابال اللي هي ماهيش على الميلادوني بالوقت كلمنا الناس مختصين على الميدان ونورمالمون بروجي راه عنده شيف بروجي شيف دو بروجي هو المخاول باش يتكلم ويعطينا التفاصيل فوالا انا ما نحبش ما نشمش سي عدنان راني نطلع في الراديو نقول والله قابلت شيف دو بروجي احكي لي هو باش نحكي لكم اللي حكاه لي
6: لا تتداعى للفلاتو عندك
7: علاش ديما نقولوا راه المعلومات احنا كوسيله تعليم وكاكسجين راهي عندنا سي عدنان المعلومات راهي عندنا نعرفوا كل شيء بتفاصيله اما مانيش مخاول انا باش نتكلم
6: ماذا بيا في كل حصه تبدا انت ولا زملائك اللي نحبهم برشا معناتها نبداو ديما يا سيد وزير الداخليه يا اخي وينو المات ما تدورش في معناش ما عندنا دول يا سيد وزير الداخليه اذا طل على الانفراستركتور راهو بالحق اذا طل على كيفيه نقل ولا حمل ولا شو تسمى الفضلات راهو والله العظيم ولينا فضيحه والله يا حمده في الطرقات والكيسات ولينا فضيحه يا عيب لو كلمنا الناس الكل عملت مراسلات اوديونس قبلت ما فما شيء يا رسول الله طرقات كلها على الحيط اليوم والمادات واللي كراش بليك راهو حاجه امبورتونت عندنا في حياتنا علاه تحكوا فينا كيف نزرتيه راهو هذا كل وصلته ريتني انا نائب الكلام هذا كل وصلته بالموثق بالمداخلات التلفزيونيه في الجهويه ومركزيه شو نعمل انا لنا عايش حمزه نحب انا واحد الناس عندنا اكسجين معناها يا سيدي النجم ندور على الاذاعات الكل كلهم نحكي ابداوها كل حصه بحاجه هيك رانا نغزر اقسم بالله كي نغزر المركز كونترال نموت خاطر انا جات في وقت حطيت ظاهر للبلديه يعني هو يعني نتسمى حميته في الاخر سي ما صار في الاخر وين الفم ما فما شيء عزيز عثمان ما فيش نوت يا رسول الله عايش حمزه نطلب منكم بكل لطف كاوكسجين كل حصه تبداو بحاجه هيك وعندنا فوس ما تمدور راهي سي امبورتون لهنا في الاتصال ماهيش ما عندناش ما تمدور راهي ولايه بنزرت
7: واضح شكرا عدنان علوش نعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل نائب الشعب على كل هذه التفاعلات سواء بالنسبة لبروجي هي حماية الشريط الساحلي بنزرت من الانجراف وفي العودة المدرسية في ولاية بنزرت هكا وصلنا لآخر لازم لليوم ميرسي بوكو لياس في الإخراج نسرين في الإخراج الرقمي والفر جندوبي في رئيس التحرير حافظ تنسيق مكالمات التليفون تلقاو غدوة موعد جديد كالعادة بارتي من مساعة شيء طيب للجميع

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرعوا فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، أنفولاين 29-639-266.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكور.
5: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكور نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: هدايا خاصة الكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584 وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل. وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد ولا غوت دو لا كورنيش ولا كمندي وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913 ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع TPM مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع TPM مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: TPM مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. TPM مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026. حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك، حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمده 6 أشهر باحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه: انجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، ادغا فاسيال، مكياج ايشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الاساسي للمبتدئين الى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوه محسوبه باش تقربك اكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو؟
6: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
7: أما منين نبدأ؟
6: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل.

0: اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
1: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
2: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحيرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو يقريه بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
3: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لافش تستنى، اجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، والا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر.
6: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
5: اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
5: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: Oxygène.
1: Oxygène. صيف على الموجة. صيف على الموجة. الموجة موجتك. صيف على الموجة.
2: مساء النور، مساء الخير، تحية لكم الناس الكل مما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا ومعادلين الموجة على التسعين فايم عام 4.5. إذا موعد جديد من صيف على الموجة من توا حتى لستة إمتى العشية تلقاو آخر الأخبار الجهوية والوطنية، زادا كيف تلقاو الأخبار الثقافية وكل ما يتعلق بولاية بنزرت في سبيعتين من زمان. باش نحكيو في برشا نقاط مهمين بالنسبة لليوم كالعادة. نعطيكم فكرة على حالة الطقس، كمية الأمطار المسجلة في 24 ساعة الأخيرة، ونسير زيادة باش نحكيو على جدل كبير الحقيقة صار وتم تداول الفيديو هذايا على مواقع التواصل الاجتماعي برشا، كيف زيادة تم عرضه مباشرة على القناة التلفزة الوطنية. هو حفل افتتاح بطولة افريقيا لكرة الطائرة اللي شفنا الحقيقة حفل افتتاح صار فيه جدل كبير. طبعا شوية نحط لكم الفيديو وتشوفوا شنو اللي صار وكيف زيادة تعطيونا آراءكم، اطلبونا وكلمونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. اليوم النهار الثاني من العودة المدرسية، إن شاء الله ربي موافقة للجميع الحقيقة، وقاعدين نتبعوا في العودة المدرسية فما برشا نقاط الحقيقة في كل عودة هكا يتحكي عليهم أكثر. فما حاجات إيجابية اللي قاعدة ديجا متواصلة كيما التأمين الكبير اللي قاعدة تقوم به وزارة الداخلية لكل المعاهد والمؤسسات التربوية اللي باش يكون موجود على كامل السنة، مجوز يقتصر على يعني دوريات معينة الدور قدام المؤسسات، لا هذا تمركز كامل واستراتيجية جديدة معتمدة من قبل وزارة الداخلية. كيف زادا ما ننساوش وأنه فما زادة عمل كبير بالنسبة لوزارة التربية فيما يتعلق بسيانة المدارس، فيهم اللي كملت وفتحت أبوابها قدام التلامذة وفيهم اللي الحقيقة مازال فيهم إشكاليات كبيرة، مازال فيهم مشوانت، فما اللي مازالوا ديجا ما صارش فيهم حتى لابيل دوفر إنهم باش تنطلق فيهم الأشغال، فما اللي صغيرات رجعوا وباشروا القراية متاعهم، وفما اللي مازالوا الحقيقة فما تشتت كبير. لكن احنا باش نحكيو في برشا مواضيع وبرشا نقاط، وكيف زادة باش نحكيو اليوم زادة على فنانة تونسية صحيح هي غادرتنا في وقت يعني فيسع هذاك حكم ربي، لكن ديما قاعدة في بال التوانسة في بال كل في العالم العربي الكل. بعد شوية إن شاء الله تو نحكيو عليها بأكثر تفاصيل، لكن احنا اليوم في صيف على الموجة اخترنا ريتم الثمانينات التسعينات وغنية الحقيقة وقتها عملت ضجة كبيرة ولقات نجاح كبير برشا، وتو حتى في السنين هذوما الكل قعدت ترجع قاعدين نسمعوا فيها، قاعدين برشا عبادي برتاجيو فيها على خاطر الريتم نتاعها ياسر مزيان ويفكرنا هكا بالجو والموسيقى. وحنا توت سويت باش نمشيو لغنية لولاكي.

0: منها انك تحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك اكسجين فين بالصوت العالي تحبك
1: صفف على الموجه صفف على الموجه الموجة موجتك صيف على الموجة رجعنا لكم من جديد في صيف على الموجة ناخذ فكرة على حالة الطقس اليوم أمطار مؤقتة عادية ومحلية غزيرة يكون الوضع الجوي بعد ظهر اليوم الخميس اللي هو إن شاء الله غدوة الخميس 17 سبتمبر بش يكون ملائم لنزول أمطار مؤقتة عادية بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولاية سليانة والقيروان المهدية والمستير وسوسة زغوان ونابل يعني غدوة إن شاء الله بش يكون فما نزول لكميات من الأمطار في عدد من ولايات الجمهورية كما قلت لكم في سليانة والقيروان المهدية منستير سوسة زغوان ونابل حيث تتراوح أعلى كميات بين 20 و40 مليمتر وتصل محليا 60 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية كما يتواصل نزول أمطار يومي الجمعة والسبت 18 و19 سبتمبر 2026 بأغلب الجهات وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية نقطة سرويحكم غدوة تقريبا كما الأسبوع الفارط اللي كان زاد التقلبات الجوية كانت نهار الخميس العشية كيف كيف باش يكون زاد غدوة فما تقلبات جوية زاد باش يكون انطلاقا من العشية غدوة العشية سرويحكم وتتواصل حتى لنهار الجمعة خلينا نعطيكم فكرة على الكميات الأمطار المسجلة في الأمطار المسجلة في 24 ساعة الماضية هطول 108 مليمتر من الأمطار في سيدي حسون من ولاية نابل خلال ال 24 ساعة الأخيرة واللي تشهد تقريبا هذه أعلى نسبة متاع تسجيل لكمية الأمطار في الساعات الأخيرة الماضية اللي كانت في ولاية نابل بالتحديد في محطة سيدي حسون من ولاية نابل في ال 24 ساعة اللي هي من نهار 3-15 سبتمبر 7 متاع الصباح اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 7 متاع الصباح كما تم تسجيل 15 مليمتر في بمبلة و 18 مليمتر في قصيبة المديوني و 21 مليمتر في المكنين و20 مليمتر في المنستير و16 مليمتر في قصر هلال من ولاية المنستير و26 مليمتر في الميدا من ولاية نابل فيما نعود نقولكم أنه أعلى نسبة تسجلت من كمية من هطول كمية من الأمطار هي في منطقة سيدي حسون من ولاية نابل 108 مليمتر من الأمطار المسجلة في المحطة سيدي حسون من ولاية نابل دونك سيسر ويحكم الناس الكل غدوة بشكون فما تقلبات الجوية بعد الظهر تتواصل لنهار الجمعة بشكون فما تقلبات في عدد من الولايات كما سليانة القيروان المنستير والمهدية هذوما البلايس اللي معنيين أكثر بالتقلبات المنتظرة إن شاء الله غدوة احنا مواصلين معكم في صيف على الموجة نرجعكم بعد الفاصل

0: في رميم إسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رميم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رميم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل برقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس تصل 50% على ساك ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراو في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسيه الكل موجوده وحاضره عنا. زورونا في بنزرت شارع من مارس في وسط البلاد، ولا غود دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رمانو جاي؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعتو رمانو جاي. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانو جاي. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: أسنان يوتيوب عبد الرمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، اتحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصيني على الجودة المطابقة للمواصفات العالمية. لعام واثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في بخوني شوار من قديم الزمان، دول ساندويتش، غلياج، فاق بلا، بليكسي جلاس، موتور الميكانيزم ديالي، جو كوانيغ، والدو غيفتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولكن هنا على 26 26

0: 27 49 ولا 92 93 15 44 تبيان مهاري فاريتي ديسبونيبلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
1: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026. حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك، حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمده 6 اشهر باحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه: اونغلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، ادغا فاسيال، مكياج ايشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الاساسي للمبتدئين الى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوه محسوبه باش تقربك اكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
2: ألو
1: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
1: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
2: اما منين نبدا؟
1: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
3: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا باوميغا فورماسيون على 23 232 0565، او على عين المكان عمارة الشوارع الاربعة ببنزرت، او بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. اوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدا من هنا.
4: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأمام الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 400.

0: Oxygen.
1: Oxygen. صيف على الموجة، صيف على الموجة. الموجة موجتك، صيف على الموجة. رجعنا لكم في صيف على الموجة، مازلنا مواصلين معاكم بعديد المواضيع. الحقيقة في البداية قلت لكم على جدل كبير صار في مواقع التواصل الاجتماعي، فم برشا فيديوهات قاعدة الدور نحكيه على افتتاح بطولة افريقيا لكرة الطائرة اللي كانت في تونس في قاعة رادس اللي كانت فيها حفل الافتتاح. الحقيقة مش في حد ذاتها البطولة هي اللي فيها جدل، لا، هو عرض الافتتاح متاع البطولة اللي كان الحقيقة عرض نمطي اللي صار فيه برشا بوليميك، برشا كلام من مواقع في مواقع التواصل الاجتماعي من عند الناس، سواء أحباء الرياضة سواء الناس اللي قاعدة تتبع وتشوف. يقول لك احنا اليوم مناش متاع عرض كما هكا في حفل افتتاح متاع بطولة افريقية لكرة الطائرة اللي هي كانت باش تصير في دولة اخرى ومن بعد تبدلت جات وصارت في تونس. هل انه اليوم العرض هذايا يليق بحفل افتتاح ولا لا؟ خلنا نسمعوا احنا شنو اللي اللي اللي تغنى واللي صار في حفل افتتاح ونرجع نحكي. واي دونك كي تحكيو نحكيو على الحفل هذايا ولا على اللي صار في حفل الافتتاح، نحكيو على برشا غنيات و برشا ناس يقولوا لي راهو يغنيوا في اغاني نتاع التراث التونسي نتاعنا. اوكي انا معاكم، اما لكن مش في حفل افتتاح بالطريقه هذيا. روح مروح من السوق عمار طبله وذكرى، فما جواريت قاعدين يعني قاعدين يحضروا في رواحهم باش تبدا المباراه، ويلقاو رواحهم بجنبهم طبيل وزكار قاعدين يغنيوا برشا اغاني تونسيه. برشا ناس اللي قالت راهو الحفله هذيا والا العرض هذيا اللي موجود اللي صار وكان موجود اليوم في في في الافتتاح البطوله الافريقيه لكره الطائره، يقول لك راهو اليوم عباره نحن في عرس. صحيح اوكي هو عرس كروي، لكن اليوم مش بطريقة هذية. راهو اليوم كي نحبوا احنا نوريو التراث متاعنا ما نوريوش بالطريقة هذية، كنا نجمو نعملو حاجة اخرى، عروض اخرى، نجيبو افكار جديدة تليق بعرض بافتتاح بطولة افريقية لكرة الطائرة. لكن انه اليوم نلقاو احنا في حاجة عبارة كم تاع دقيقة 90 قالوا راهو عنا تفكروا اليوم عندهم بطولة افريقية، هي تجيب ذاك العرض، جيب اي واحد يعرض كلوريني نحطوه وخليه توا تتعدى كما تتعدى حفل الافتتاح. الحقيقة كنا نجمو نحضروا احنا في مخير، نجيبوا حاجة مخير، نخدموا حاجات مخير، نوريه وإلا نعطيه الليماج الصحيحة متاع تونس، نعطيه حتى تاريخنا والتراث متاعنا الموسيقي، نحاولوا نخدموه بطريقة اخرى مش بالطريقة اللي شفناها. صحيح هو عرض هذايا يكون موجود في المهرجانات ولا يكون موجود في حفلات العادية، لكن انه يكون موجود في بطولة افريقية لكرة الطائرة هذا المرفوض. كيف كيف زادة برشا اغاني تغنيت بينهم كما قلت لكم في البداية مروح مسوق عمار تيح التالي، وهذا اللي خلى وانه برشا نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك عبارة حنا متاع عروس فوق سطح، يقول لك لا يليق بالبطولة رياضية وإلا بعرس كروي يكون موجود بالطريقة هذيك إفريقيا في تونس. يقول لك فما اللي تفاعلوا يقول لك إيه علاش لا، فما اللي يعجبهم العرض وفما المنتقدين اللي يقول لك راهو لا، هو نجم تكون فما أغاني أخرى أكثر تحفيزية أنه تشجع اليوم المنتخب، بتكون أكثر أغاني أخرى موجودة باش أنه تعطي فكرة على الموروث الثقافي التونسي متاعنا، ما تكونش بالطريقة هذيك اللي خلى ممكن برشا ناس اليوم يقول لك احنا اليوم ممكن كانوا يعملوا تصور اخر يليق بهذا العرس الكروي. وان شاء الله نقولوا احنا ما تكونش يعني التصوير هذه متكرر، على خاطر يقول لك احنا اليوم التصوير هذه نمطيه عاديه يعني حاجه عاديه، ما جبناش حاجه جديده نحنا اللي باش نوريوها الناس كلها تعرف اللي تونس عندنا الطبيل وعندنا الزكار وعندنا الاغاني هذيك الشعبيه والتراث الشعبي نتاعنا، لكن احنا اليوم كنا نجمو نعطيو تصويرة أخرى على الموروث امتعنا الثقافي. وك احنا مواصلين معاكم في صيف على الموجة، نمشي للموزيكا ونرجعوا معاكم ومواصلين.

0: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء. يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
3: ساقيك يوجعوك آخر النهار والوقفة واللي تتعبك كل يوم في الخدمة في الخارجة ولا في الدار، هذا علاش مايكير جبت لكم أن لارج شوا في اللي سابو اللي تلاقيت أورتوبيدي كونفور من أول خطوة وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفرة للنساء ولا للرجال والأسعار تبدأ من 59 دينار و900. زورونا في أقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا أنفو لاين 57-039-00-00.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
4: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
6: راديو أكسجين.

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. رجعنا لكم من جديد في صيف على الموجة باش نحكيو على السباح التونسي رامي الرحموني اللي شارك مع السعودية في الألعاب الأسيوية باليابان، وين أعلن الاتحاد السعودي للسباحة عن مشاركة السباح التونسي رامي الرحموني في دورة الألعاب الأسيوية المقررة باليابان من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026. وين كشف الاتحاد السعودي في منشور على صفحته رسمية على منصة الانستغرام على قائمة اسمية للمنتخب السعودي اللي ضمت 7 سباحين من بينهم رامي الرحموني بعد تغيير جنسيته الرياضية. وين يعد رامي الرحموني مواليد 1 جانفي 2009 من السباحين الواعدين، وكان قد أحرز خلال مشاركته في البطولة الإفريقية للشبان التي أقيمت بالموريس في ديسمبر 2023 على 3 ميداليات ذهبية في سباق 400 متر و800 متر و1500 متر سباحة حرة، إضافة إلى ميدالية برونزية في سباق 200 متر سباحة حرة. كيف زاد حصد ذهبية الدورة الأبطال العربية التي أقيمت بوهران في 2023 في سباق 1500 متر سباحة حرة. وهذه هي يعني المشاركة التونسية بشكون مش بتونس ضمن قائمة المنتخب التونسي، بشكون مع الاتحاد السعودي للسباحة بعد تغيير الجنسية الرياضية للاعب التونسي رامي الرحموني. بالتوفيق لي في البطولة هذه إن شاء الله يا ربي، بمزيد التألق لكل الرياضيين في أنحاء العالم. احنا مواصلين معكم في صيف على الموجة، نرجعكم بعد الموسيقى.

0: جيرل.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. مواصلين معاكم في صيف على الموجة. الحقيقة باش نحكيه على ظاهرة وليت موجودة بكثرة في مختلف ولايات الجمهورية، وإحنا كنا طرقنا لها في عديد المناسبات في راديو أكسجين، وحكينا فيها وقت اللي وليت موجودة بكثرة في ولاية بنزرت وما زالت تتواجد أكثر وأكثر، ونهار بعد نهار قاعدين نشوفوا فيها قاعدة تزيد. اليوم نحكيه على التروتينات اللي قاعدة واللي وليت موجودة معانا في طرقاتنا في كياساتنا، اليوم قاعدين يستعملوا فيها كبار وصغار، لكن اليوم راهو نحكيه على خطر وعلى قنبلة موقوتة موجودة معانا في وسط الطرق وفي كياساتنا. رأوا اليوم التروتينات إذا كان احنا نحبوا نطوروا من رواحنا وإلا نحبوا نستعملوها في تونس وتولي أكثر درجة. رأوا اليوم في الأوروب قاعدة تستعمل التروتينات، رأوا عندها طريق، عندها ممر خاص بها، كياس خاص بها إنه باش تتعدى فيه وتمشي فيه وتكون محمي وأمورك واضحة. لكن اليوم احنا في تونس للبنية التحتية متاعنا تسمح ولا طرقاتنا تسمح. راهو اليوم قاعدين نشوفوا في التروتينات هذوما في قلب لومبوتياج موجودين، في وسط الكراهب موجودين، ما تعرفش عليهم منين قاعدين يخرجوا يمين يسار في وسط الطريق. ممكن اليوم راهو قاعدين تشكلوا في خطر كبير برشا. راهو اليوم ماهوش قاعدين يستعملوا فيها فئه مثلا نقولوا احنا كبيره في العمر والا ناضجه واعيه وفاهمه رواحها فاش قاعده تعمل. راهو اليوم قاعدين نشوفوا في الصغار برشا قاعدين يستعملوا فيها، قاعدين يلعبوا بها في الشارع. فمن يقول لك ولات هذه وسيله وإن انه اليوم اللي الولي يشريها الولد باش نجم يتنقل بها يمشي بها يقرا ويرجع ليه. راهو ظاهره ونحكيوا اليوم على خطر صافي لصغيراتنا يهدد، على خاطر اليوم شفنا وشهدنا وحتى مع المختصين يقول لك راهو فما برشا حوادث قاعده تصير جراء التروتينات هذه اللي اصبحت هي كما قلت لكم قنبله موقوته موجوده في طرقاتنا. علاش نقول لك هي؟ خاطر ساعات تبدا في الدنيا ظلام وتبدا العباد تسوق ولا كراهب تسوق وهما تلقاهم موجودين ما تعرفش عليه كيفاش يشق عليك ولا تعرفش عليه منين يتعدى ولا كيفاش قاعدين يمشيوا في الكياسات. لهنين ولي نحكيوا على خطر ونحكيوا على حوادث متكرره. احنا ديجا في فاس اللي احنا قاعدين نعانيوا من الدرجات الناريه ومن الحوادث المتكرره من الدرجات الناريه واللي قاعده تزيد نهار بعد نهار. نجيو نلقاو اليوم حاجه جديده اصبحت موجوده في كل الولايات وفي كل الطرقات. راه اليوم قاعدين نشوفوا في التروتينات موجوده في اللوتوروت، اليوم قاعدين نشوفوا التروتينات موجودين في الكياسات الكبار في الطرق الرئيسيه الكبيره. راه اليوم في وسط الكراهب ما بين الكراهب لا تفهم يمين لا تفهم يسار، راه قاعدين بطريقه فما تهور كبير على خاطر اليوم كما قلت ان تهور مزاحمه مع السيارات. راهو اليوم قاعدين نشوفوا في حاجات قاعده تعمل ولا قاعدين يعملوا فيها اصحاب التروتينات هذوما، راهو حاجات ماهيش معقوله. راهو اليوم تلقى روحك انت يا اما تلقاه يمشي فوق الممر نتاع المترجلين ولا تلقاه فوق التروتوار في الماده قاعد يمشي ويمشيو بالتروتينات. راهي التروتينات اليوم ماهيش باش تمشي بها في الماده، راهي الماده اليوم ولا الرصيف مجعول للمواطن اليوم باش يمشي في حافظ على سلامته من المخاطر اللي تنجم تعرضه في الكياس. اليوم ولا ويمشي فوق المادة تلقاهم موجودين في كل الطرقات الرئيسية والطرقات السريعة مع الكمين مع الكراهب. راهو اليوم هذايا الكل راهو خطر على سلامتكم وخطر على حياتكم. ونعاود ونقول راهو عم ناول برشا حوادث مرور كانت قاتلة جراء التروتينات هذيا سواء في ولاية بنزرت وإلا في ولايات أخرى. اليوم النداء للأولياء استحفظوا على صغيراتكم، راهو تستسهلوها إنكم تشريها اوكي باش يلعب بها في وقت معين في بلاصه زاد معينه بعيده على الطرقات السياره الكبيره، اما مش اليوم نلقاوه موجود مع يزاحم مع الكمين ومع سيارات ومع الواجهات ومع في وسط الطرقات الكبيره. هذا الحقيقه اللي هو يخلي اليوم انه نضربوا ناقوز الخطر، واحنا ديجا ضربناه برشا مرات ونزيدوا نعاودوا نضربوه على خاطر راهو اليوم للبنيه التحتيه نتاعنا تسمح باش انهم يصبحوا وتصبح هذه وسيله موجوده مع السيارات مثل الوسائل الاخرى النقل، ولا اليوم الوضع نتاعنا يسمح باش انه يكونوا موجودين على خاطر اليوم الخطر الكبير هذاك اللي قاعد يداهمنا وقاعد يداهم في اصحاب التروتينات هذوما اللي الحقيقه ولات موجودة بكثرة. والحقيقة ولات حتى يعني حتى كي باش يعمل اكسيدون ما يلقاش شكون يأمنه، يعني تأمين كالاسيرونس وكذا مازلت حاجة ماهيش مستعرف بها باش انك اليوم تحمي روحك. على ذلك انا اقول الاولياء ما تحسوهاش سهلة الحكاية ذي على خاطر اليوم الصغير، فما الصغير اللي يبدأ يسوق وهو مركز
وهذاك ودونه يلحقوا الطش وتلقى فما اختار على حياته. فما راي ناس تبدا فقط روتينات تلقاي حاط كوتور حاط كاسك مع على بالو زوز من الناس زوين خير على خير زوز من الناس يبداو فوق مع بعضهم يعني في التورتينيت. وفما كما قلت لكم يبدا لابس كاسك ما يسمع في حد شيء لا تزمير لا سيح متاع بيض لا حتى شيء. على ذيك انا ديما نقول استحفظوا على صغيراتكم من مش اللي يقولوا عليه راهو ذيك يتعطى ولا يتشري على خاطر اليوم راهو ذا يمثل خطر كبير على حياتهم. راهو اليوم استحفظوا على سلامتهم سلامه الناس اللي معاهم موجوده في الكياسات كيف كيف زاد حتى اصحاب العربات والسيارات اليوم والشاحنات كتراو الحاجات هذوما ماذا بينا نقصوا انتوما يكون العقل منكم انتوما تنقصوا شويه من السرعه نقصوا شويه من ما تقربوش برشا ليهم هما وحاولوا زيدا باش انه اليوم تكون فما ما نقولش خاطر تولي ليه بالعكس انا نحب انه الحاجه هذه يعني نفيقوا احنا شويه اللي كونوا رياضيه خطر ماهيش لعبه باش انك اليوم تكون موجود وتولي تزاحم وتداهم في وسط الطرقات اليوم امتنا. دونك تسير ويحكم طريق السلامه ليكم الناس الكل. هذه انا حكيت وحليت القوسه ذايا خاطر برشا الناس اليوم قاعدين يتصلوا بينا ويحكيوا في النقاط هذوما وفما اللي قاعدين نحنا زاد احنا يوميا في الطرقات وقاعدين نشوفوا ونلاحظوا في الحاجات هذه وفي الظواهر اللي ولات موجوده بكثره. دونك ماذا بينا استحفظوا على صغيراتكم استحفظوا على رواحكم وان شاء الله يا ربي ديما تكونوا في خير وصحه وعافيه. وطريق سلامه ليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وبرونشي معنا من كرهبكم ان شاء الله يا ربي توصلوا سالمين غانمين. احنا موصلين معاكم سيف على الموجه نخرجوا مزيكا فاصله ونرجعين.

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيمي هنيكم تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على

0: داركم.
1: ماما كيفاش تلميذ نجح لنموذجي واختار بالشبقة كيراما نوجين؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمان وجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمان وجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمان وجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمان وجين تعلن فتح رمان وجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمان وجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
3: اصنعي يوتيوب على الضمان
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده المطابقه للمواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غلياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026. حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك، حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمده 6 اشهر باحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442، 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
6: ألو؟
5: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
5: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
6: أما منين نبدأ؟
5: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
7: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
8: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات

خدمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإذا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 0.

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. رجعنا لكم في صيف على الموجة. عنا الحقيقة بلاغ ضيع كلمتنا مدام فاطمة وعزيزة، تقولوا أنه عندها ساك كحلة طلعت في تاكسي من منزل بورقيبة، بالتحديد من محطة لواجات تونس، وكانت ماشية لأحد المؤسسات اللي موجودة بمنزل بورقيبة. الساكة ذي فيها فلوس، مشيت باش تخلص كريدي متاحة، لكن هي كي طلعت في التاكسي كي هبطت نسيت الساكة ذي الكحلة اللي هي فيها على مبلغ مالي كبير برشا. وكتقول هي للتاكسي اللي قاعد يسمع فينا في منزل بورقيبة، طلعوا زوز نسي من محطة لواجات مرأة ولا زوز بالضبط ما عنديش التفصيل، لكن طلعوا من محطة لواجات تونس وماشيين لأحد المؤسسات في مدينة منزل بورقيبة. تقول الساك الساشي هذي والساك كحلة، ساك كحلة فيها مبلغ مالي هام. التاكسي اللي يلقاها يكلمنا على 31 10 80 90، وإلا 53 53 51 53، وإلا إذا كان لقاها يجي الراديو أكسجين في منزل بورقيبة ويسلم الأمانة ذي، وإحنا نتصلوا بالمدام هذه اللي ضيعت الساك امتاحة. ويعطيكم الصحة، لنا ثقتنا كبيرة في التاكسي، خاطر مش أول مرة إحنا نقدموا بلاغ وهما يتواصلوا معنا، وإلا يجيونا هما يقولوا رانا لقينا كذا ضايع. دونك نعملوا على اللي باش يلقى ان شاء الله يجيب المراره في امس الحاجه بالفلوس هذيه، قطريه ديجا تلم في الفلوس هذو مش تخلص حاجه على هذيك يا مسكينه. دونك طلبت باش انه اليوم ان شاء الله تتلقى الساشي هذيه وترجع لها. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا ورافقتونا في صيف على الموجه اليوم. تحيه كبيره لمدام الفا جندوبي في رئاسه التحرير، تحيه كبيره لياس ونسرين في الاخراج والاخراج الرقمي، تحيه كبيره ريحه في التنسيق واستقبل تليفوناتكم. كنت ميكرو كنت معكم انا رانيا ترابلسي، دمتم في رعايه الله. صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.

زعل اللي شايف فيا اكتر من مرار. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا، لا بلا

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال وتبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس، تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق وايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
3: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير، شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترافقكم في رحلات العمرة حجز تذاكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
7: وإلى كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون اونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس، تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق لنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التجديد الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس

0: وإيديا من السقان وعلى الفولون ولاو شتر بشتر.
1: يا زي عاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: أما ديما نحتار شنو ناخو؟
1: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
0: إكرون سولير ب 19900؟
1: أي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 39 000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
2: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
3: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر.
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبوني تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سير وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصل الطريق.

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتو. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوتي لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: أسنان يتبع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، اتحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصيني على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وأمان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شواء من قديم الزمان. طول ساندويتش، غلياج، فاق بلا، بليكسي جلاس، موتور الميكانيزم ريدو، جوب كورنيار، طول دو غوفتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي المغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو
6: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
6: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-0.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، أنفولاين 29-639-266.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
5: لكثير من المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
7: أكسجين

0: Oxygène FM, Stamta.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36-105-56 23-705-56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
4: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
3: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
5: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اللي تلاقيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل، ولا في جرزونا انفو لاين 57039000.
6: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
7: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
6: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أدقل وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين فم بالصوت العالي. تحبك
1: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
2: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
2: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك، خلي يضمن مستقبل.

0: من الأربعة لستة سنين، من ستة لعشرة سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف ولا تجيو بحدنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحدنا في نادي تنس ببنزرت، تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
1: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو.
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: ايكرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: حتى قلا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي دبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98-118-232
2: وإلا كلمونا على 98-118-231.
5: تحدث عن الحرفة بيديك، نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أختيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
3: راديو أكسجين أفلام.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلي مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.